يأتي برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة، الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج، لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها لا المؤمنون ولا الكفار لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت، موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه، فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى، أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.

فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هذه من علامة الساعة، هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.

والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعجوج ومعجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية، قال هذا رحمة من ربي. لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد، قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقض. لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض، ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله، مما جاء وصفه الأحاديث. والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا

0: يصيبهم في أعناقهم مثل النغص مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض خلقنا لهم دابة من الأرض الله أعلم بصفتها وفي وردها أحاديث وأخبار لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وخروج الشمس من
0: مغربها الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب هذه سنة الله الكونية الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة فهذا من انتكاس الفطر والعقول بل العكس الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب يعني تدور على الأرض وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا إلى أن تدور مرة ثانية وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض قدرة الله سبحانه وتعالى فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب تطلع من المغرب فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة الدار الآخرة هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها نعم وأسباب ذلك أن
1: الله
0: أحب من أغرب هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل فهو لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة وسواء كانت متواترة أو آحادا هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد المدار على الصحة فقط فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب

0: لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه في كل صلاة.
0: استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعد منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيد منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين،

0: فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق. مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه، فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك، لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. نعم. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها. لا ليلة 27 من رجب ولا غيره، إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم، في ليلة واحدة. نعم، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم، كان من أول، لن تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يبدون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، هل يعود إلى السماء
0: بالروح والبدن؟ لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم.

0: لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا الشيخ صلى الله
1: هل المؤمن عندما يريد
0: إراحة عندما يريد إراحة عندما يريد إراحة يقول لا إله إلا الله أن ينفضط مع إزالة الآلة عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قلت
1: الشيخ رحمه الله ما يقوله بعض الصلاة والعرض لأنه يا رب العالمين

نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد بعض ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاستعاذة. نعم، فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم، إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم، لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم، أما زخرفة المساجد وهو التزويق تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، هذا من الزخرفة، فلا هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت ومعرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء، ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالله، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني يكفي هذا. نعم، الانتهاء ما نبي الله عنه لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعه.

0: وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم.
1: ما
0: ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن موسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي احد يعني تجرى عليه فضربه من باب الغيرة من باب الغيرة. نعم. يعني ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاة والسلام لما جاءه في المرة الثانية وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. لا الصحة ما أدري لكن هو ورود ورد أما الصحة الله أعلم. نعم. وإذا تسلم
1: قصة الله
0: لا فرق بينهما عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر سؤال الملكين من فتنة القبر ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله إلا نقول كلمة وأبطل ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى وكل وجوه الأرض كذلك كل وجوه الأرض من جميع جهاتها ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم.

0: نعم، هذا أتيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وإذا أشكل عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في
0: يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار، وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك، لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قال الله رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر، من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم، وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، في القبور، والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون
0: بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سواء كانوا في القبور أو في غير القبور. كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجي سالك فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها أهل أبي، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك؟ لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار تحوله بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخرة. فالقبر إما

روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان، لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث. أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب، منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا أي المراد بالعذاب الأدنى؟ عذاب القبر. عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح غيرها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان.
بكثرته سبحانه ليجزيهم بأعماله التي عملوها. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بنفخ الصور فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية. استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء،

0: خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء ابدا. اوجدهم الله من عدم، الذي اوجدهم من عدم الا يقبل ان يعيد اجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: هلا يا عين صاد ذكر

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

سنة ترقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد

0: الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 16.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، ويكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله

فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر، والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا.
أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر، يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل النذر على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء، لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا.

0: إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح فأقل درجاته أن يكون مكروها يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض

0: في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذا، هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول، وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث وتفتيش، لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق

كلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر للغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المسجد.

هذه الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة، انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، فما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به.

0: قال وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا. وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم، ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت، يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها

0: نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلال وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة.

0: لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا، ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: بالصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة

من كونه عبادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز، وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه، فالأصلان المشترطان، انتبه، في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق إيش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا

0: أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله، فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله، ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث

محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها، وضح. ثم قال: وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. فقال: أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب، وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل. الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. قال أبو حاتم في حديثه: إنكار. وقال الحافظ ابن حجر: متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي، وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني

إرواء، والحديث كما قلت واهن. واضح؟ وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غيره، قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم وذاك قبر موسى وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض: إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت. فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصد؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام بارك الله فيك، كثير من العوام والدهمة، انتبه إلى هذه النقطة. أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العام فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم: افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا. يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح
العلامة عبد الرحمن بن حسن أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع، ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين. وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه. لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على

0: هذا في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين لا يسمعون لا يستمعون إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا وإيش ونهارا يعني في تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة الدعوة السنية السلفية النقية دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من ابن القيم رحمه الله وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف
1: يا عين صاد ذكر

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: حتى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى

على عباده وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الاصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له

من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله. لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا؟ لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان. وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه. القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولاً؟

لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد.

وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما. أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت، في ظلمات قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.

فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أهل النجاة عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنه يدخل فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك، هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء، ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد، من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب

وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فلا، فكلنا والله يا هنيئ من كان من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة. انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعذار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها. هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود، فننتبه
وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد، والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا؟ التوحيد أولا، لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره كتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها؟ وانظر

إلى بلاد التوحيد. لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية، نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء

ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين. هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاءه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل.

فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد. دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلب منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

الأخلاق بغيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

فينا فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

القوم المجدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟

0: الاعتزاء.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها،

تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم، اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء، ثالث الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم، وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، فاستجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة أنهم وفد، جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل

انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام. يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون. لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين. ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به التوراة والإنجيل. يقول لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. ولما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به، من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم

0: من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام قال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعوا النبوة كثير أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعدهم، ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك؟ يعني ما هو هذا وقت مجيء؟ ما جاء بك في هذا؟

0: في هذه الحالة قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقال اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا. هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون، يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات، وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة إنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء، جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع، ويتعلموا العقيدة الصحيحة، ويسيروا عليها، يمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة. فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها.
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه. نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. هذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة.
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
0: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
1: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: نعم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: أتكلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن، ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام، فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
0: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا،
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم. هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: فأمرنا
1: فقال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله، فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر،

0: ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا، فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، وأمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
0: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال، فقمت عن عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه.
1: فسمعت. يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا، أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
0: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
1: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
0: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر.
1: وهذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به، من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
0: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
1: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة، ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة، لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم تسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله،
1: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
1: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
1: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة

0: تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه ثلاث مرات.
1: شوف الحث على التعلم، رسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة في كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
0: قلت يا رسول الله، هل أبعد الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
1: نعم.
0: قال: فتنة عمياء صماء،
1: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
0: قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
1: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي في نفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم، ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة، ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
1: نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
1: نعم.
0: قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
1: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيلة ولا؟ نعم ما بيدي حيلة، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك منيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى

0: خوض في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا ولا لا، لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن، ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكت، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يقول زكريا عليه السلام. وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان رواه الترمذي راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري رواه مسلم راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاة الذين يدعون على أبو

0: بجهنم.
1: نعم، هي من وسائل القناة الفضائية، هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، فهي حسب استعمالها. نعم، وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب وهل يجوز الانتساب إليها؟
1: السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
1: أظن الوقت غلط.
0: أحسن الله إليكم.
1: نعم غلط.
2: يا عين صاد، ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ، دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحا، يعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه. وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله، أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه، يعتبر هو الأصل في معناه. ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم، كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا، بهذا الإدراك يحصل

تفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي صلى الله بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي

أنفس خرزاتها، أنفس خرزاتها. يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه أي من خيارهم، والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي، معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال: وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت، ذكرها أهل اللغة، ترجع كلها إلى هذه أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال:
حمزة فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك أي بقول أبي العالية، فقال يعني ما رأيك في جوابه؟ قال صدق ونصح، صدق ونصح أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط أي خيار عدول. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال ثم أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله هذا حقيقة الوسط، هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، والشاهد

المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل، أحدهما أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا

صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه، هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا، هذا التكرار

الأكبر يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير واحذر من الغلو فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله: لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال: سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه، أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال: وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تغلو ولا تقصروا.

فلا تغلوا ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي: هات القط لي. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها: أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهدي لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون، بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة، تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي

كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟ كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق. وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاه؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك

بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزن رحمه الله في السنة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين، أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات إلى أن قال والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، ثم قال فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانها في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية، فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من

هذا وهذا وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال عملا بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين، سبل الغلو والتطرف والزيادة وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال إن من يخرج عن هذه الجادة جادة الوسط يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك فهذا التسامح المحمود المطلوب، أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين

0: الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكرى.

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا

الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، فدل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى
1: فزادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن

0: اتباعه والعمل به. نعم.
1: وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا.
0: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة. وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون هذا، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم، فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات. بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة، فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح، لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين، وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الى النار فقال لا اله الا الله، وفي قلبه مثقال كفر او قوله او ذره من الايمان، فجعله تقبلا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها. من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه

هذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم. نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغربك، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها.

وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار السابقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فالله جل وعلا يتحداهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى

أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الجن والإنس، وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان، ما أحد يدعيها، ما يستطيعون هذا. والله نتحداهم، يقول أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق، ولا أحد يعترف يقول هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا، ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. شرفون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا ذهب في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم. يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم.

وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا. العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة وكفر من كفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره. يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد، عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيطيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة

يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مذكور في أول سورة النجم، الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا، فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤية، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده. هذا ألا يقدر سبحانه.

أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة. الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان, المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا. هذا هو الإيمان. نعم. نعم, لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا, فهو ليس رؤيا. نعم, حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لكن في غير الإسراء والمعراج, لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا, الرؤيا ما أحد ينكرها لا المؤمنون ولا الكفار لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله, جاءه ملك الموت في صورة رجل, ابتلى وامتحان, فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل. فلطمه موسى, لأن موسى عليه السلام كان غيورا, كان غيورا عليه الصلاة والسلام, ذا غيرة شديدة. فلطمه, يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور, فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة, له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا, فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب, يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه, استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله, جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام, فظهر ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة, فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها, أي علامات قيامها وقرب قيامها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها, إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك, ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة, منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وهي تحدث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام, قال بعثت أنا والساعة كهاتين, وأشار بأصبعيه السباب.

الوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هل من علامات الساعة هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.

0: ومن ذلك أن أغراض الساعة من تحوّل الفجاة ونزول الإسلام المريم عليه الصلاة والسلام فيقتلوه.
1: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. فينزل وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر أي أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية، قال هذا رحمة من ربي. لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد، قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه الأحاديث، والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا

0: يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض خلنا لهم دابة من الأرض الله أعلم بصفتها ورد فيها أحاديث وأخبار لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب هذه سنة الله الكونية الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة فهذا من انتكاس الفطر والعقول بل العكس الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب يعني تدور على الأرض وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا إلى أن تدور مرة ثانية وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض قدرة الله سبحانه وتعالى فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب تطلع من المغرب فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة الدار الآخرة هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها نعم وأشبه ذلك
1: بما أحب من المغرب
0: وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل شوف لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليله صحيح أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة وسواء كانت متواترة أو آحادا هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد المدار على الصحة فقط فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب.

0: لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على أنه حق وعلى أنه واقع وثابت، وإلا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعالة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم.
1: وإنه الرب الحق وسؤال المنكر ونسير حق،
0: فتنة القبر وسؤال منكر ونسير حق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما يجري مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه، فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك، لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في

0: بها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره، إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم في ليلة واحدة، نعم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة، لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم، كان من أول، لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح والذي يصلي العصر في أمريكا، يعني يبدون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي، فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم. لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هم اللازم قول لا إله إلا الله أن ينفضط مع إزالة الألة عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإمارة الألة عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قل
1: للشيخ رحمه الله ما يقوله بعض الخاص والعاص، لأنه بعض الخاص والعاص قبل الميت، فعندما يقرأ الله بأكل شيء

نعم. فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، إن هذا من الزخرفة فلا غرض، هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت، معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء، ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ولا كذلك دعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالله، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري، الله أعلم، لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعة، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل، يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر

0: الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح ما في الآية ما هو صحيح خالفها كذا وكذا خالفها العلم الحديث نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك ما ضرب واحد يعتقد انه ملك ما يمكن موسى عليه السلام يضرب الملك لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاه والسلام مهيبا وذا غيره ما يبي احد يعني تجرى عليه فضربه من باب الغيره من باب الغيره. نعم. ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاه والسلام لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري لكن هو ورود وارد أما الصحة هو الله أعلم. نعم. لا فرق بينهما عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر سؤال الملكين من فتنة القبر ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله إلا نقول كلمة وغتر ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى وكل وجوه الأرض كذلك كل وجوه الأرض من جميع جهاتها ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. وإذا
1: الله

0: نعم، هذا لأتيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وإذا أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في
0: يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار، وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك، لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى: وفتنة القبر حق، وصلاة المسلم ونحيه حق، والباب
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر، من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر، كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم، وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، والقبور والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة.

البرد، فالقبر يسمى بالبرد لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونكير، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلي سالك فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أي معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية، ويقال له ما دينك فيقولها أهل أبي، سمعت الناس يقولون شيئا نقول، من نبيك أهل أبي، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، تحوله باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة

هو النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان، لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث. أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب، منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: أي المراد بالعذاب الأدنى؟ عذاب القبر. عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها، تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، لأنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعمالهم.

التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القارب الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة جنبان؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا،

0: لهم حضاب ولا تراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم. الذي أوجدهم من عدم ألا يقبل أن نعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات. المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: وذلك بعد الموت الحق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا من الأجداث
0: إلى ربهم ينسلون. الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: نتبحث يا عين صاد ذكر رحمة

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 16.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد وهو باب من الشرك النذر لغير الله، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية، من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو، أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء،
5: لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه. العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث.

0: وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل انتهى كلامه، كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح، قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يقدر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والذين اجتاز بهم موسى وقومه. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر

0: لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة، وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول، وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. وضح؟ فهمتم هذا؟

هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثاني، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو بمن كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو

مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، فما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم.

0: من الحلف به. قال وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا أو الوجه الثالث أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره، وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة، وهذا ظاهر. تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم، ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثم تنقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله أعني الإمام ابن القيم فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية

0: أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشروعة.

0: وهذه الأمور القبيحة لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا، ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في، يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة. صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا، يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه،

من كونه عبادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز، وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه، فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق إيش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه

0: والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله، فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله، ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح إيش؟ نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع

هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال: وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. فقال: أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاد والغضب، وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل. الأول، أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. قال أبو حاتم: في حديثه إنكار. وقال الحافظ ابن حجر: متروك. وفيه أيضا الثانية، فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق.
والألباني في الإرواء، والحديث كما قلت واهن. واضح؟ وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجا وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم وذاك قبر موسى وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء، والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض، إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت، فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منا من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم، افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد

عليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد ولا لا ليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع، ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم بارك الله فيكم؟ انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي.

0: دعوة السنية السلفية النقية دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوقود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف
1: يعبد. يا عين صاد ذكر رحمة.

حملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمد

الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب

وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة.

له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا؟ لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدا به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله.

وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، نبهه إلى هذا الأمر وهي الدعوة إلى التوحيد، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين، ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما كفى عليه الصلاة والسلام في مكة

قبل هجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما. أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت، في ظلمات قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن

مسستك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: هناد. قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة. عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت
إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك، هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء، ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منه من الله لأهل التوحيد، من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
إما من عذاب ممن

يستحق ممن عليه ذنوب وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب، فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فلا، فكلنا والله يا هنيئ من كان من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعبار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام

ترجع وتعود والشرك يعود، فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد، والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فقال له: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهل وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضر هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره كتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها، قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء

عمله باطل يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

السجن سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

نهجا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبل

0: من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف. وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان

كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم، اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء، ثالث الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم، وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، فاستجابوا له، وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة، فجاءوا بصفة أنهم وفد، جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتح.

على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام. يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به التوراة والإنجيل. أقول لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، سمع قوله أيها الناس أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته قالوا ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به، من باب العناد والحسد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

0: كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة في التوراة فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية
1: قل كفى بالله
0: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعى النبوة كثير أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعده، ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك، يعني ما هو هذا وقت مجيء، ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة. قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له أخرج عليهم، أخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شره، وقال اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا. هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون، يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات، وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. فهذا ما حصل منهم. نعم.
2: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة فإنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء، جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها، يمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
2: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة. فإذا حصلت الفتنة الملائكة

0: ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها.
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه. نعم.

0: سيف الله المغمود عنكم.
1: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
0: فلا يغمد إلى يوم القيامة.
1: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر، وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي. فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
0: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
1: ما نفع فيهم، ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
1: صلى الله عليه وسلم يكفي يا أخي. نعم.
0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
1: نعم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه.

0: نعم ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام، فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله، تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
0: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا،
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم. هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب، هل يفتح بسهولة أو يكسر؟ هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين، هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه، قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب، وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: نعم، فأمرنا،
1: فقال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم، وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.

0: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
0: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عن عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه.
1: فسمعت. يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا، أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
0: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
1: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
0: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وعرف
1: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
0: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
1: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة. ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم تسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله
1: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات.
1: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
1: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط.

0: نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه ثلاث مرات.
0: شوف الحث على التعلم، رسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة في كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله هل أبعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء،
0: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي في نفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي هي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم، ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة، ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
1: قال فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك أمنيته. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم

0: يأثرون عليك. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة. لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن، ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد خليفة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا. فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه، هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن. إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحاء. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة. إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي. إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود. إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح.

0: نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل القناة الفضائية، هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم، وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب وهل يجوز الانتساب
0: إليها؟ السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت والله
1: أحسن الله.
0: نعم.

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

طردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية إذ إن دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية ويعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقراء النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه، وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة وهم أهله أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم.

من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا بهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي صلى الله بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة، ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط، لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، يجمل أو نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه
رحمه الله واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها، يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي. معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط: العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، إلى أن قال: وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال: ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى: قال أوسطهم أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله: وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال: ولهذا قال الراجز: إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت، ذكرها أهل اللغة، ترجع كلها إلى هذه أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال، يعني ما رأيك في جوابه؟ قال: صدق ونصح. صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة. جاء بيان هذا وتفسيره من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال: ثم، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء

تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان هذا الوسط وهذا العدل، أحدهما أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها، وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم، ويدعو إلى الصراط المستقيم، ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله.

كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا. كلا، فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها، الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه، هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء كيفما شاء بأي معنى شاء، ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول.

عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله: لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم. فقال: سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه، أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟

قال وهو بين الإفراط والتفريط، فلا غلو فلا تغلو ولا تقصروا، فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهو على راحلتي، هات القط لي. قال فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو الغلو في الدين، يعني لا تزد عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهد لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتراه يرائي، أتراه يرائي؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العبادات وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة، تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات وفي باب الخلق والأمر وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وفي باب الصحابة، ثم قال وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل، انتهى. وقال العلامة الشاطبي

النووي رحمه الله في الموافقات إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك؟ كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة، من التزم ذلك أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق. وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش إشارة

إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته. ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم: إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها.

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانها في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية، فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهرب من الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر

الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال، عملا بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط. فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل، وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين، سبل الغلو والتطرف والزيادة وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال إن من يخرج عن هذه الجادة جادة الوسط يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط. وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، فهذا التسامح المحمود المطلوب. أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك، لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على

0: المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: ذكر رحمة

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

يعرف بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

يبقى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

مودا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم.
2: فجعل القول والعمل من الإيمان وقال الله تعالى.
1: ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، أدل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى فزادتهم إيمانا،
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا.

0: قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة. وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم، فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة، فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح، لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين، وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون يا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله كفرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها، من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين، فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن

0: صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم.
1: فصل. ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل
0: عنه. نعم. لما عرف الايمان وذكر الادله على تعريفه عند اهل السنه والجماعه ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه كأنهم يشاهدونه عيانا لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم هذا كل أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فالله جل وعلا

0: تحداهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الجن والإنس، وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول: لا، هذا الشيء خلقه فلان، وهذا الشيء خلقها فلان. ما أحد يدعيها، ما يستطيعون هذا. والله يتحداهم، يقول: أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق، ولا أحد يعترف يقول: هذا ما هو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا. ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا. هذا بتسليم العالم كله، كفارهم ومؤمنوهم، أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. شرفون بهذا، أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا. ليس لعقولنا دخل في هذا، لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان. أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم.
1: إذا ساعدنا وغاب عنا نعلم أنه الحق وضره، والتوافق ذلك ما عقلنا أن يكون الله.
0: يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.

صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا. العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد، عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاءه

جبريل عليه السلام وهو في مكة وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك مذكور في أول سورة النجم، الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا، فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحد، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره، قريش لا تنكر الرؤيا، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة

الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط، وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر، ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء، ولا نقول كيف وكيف. نعم. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة.

لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هذه من علامة الساعة، هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى

0: الكفر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: وبذلك عن الله الساعة من تخوف الرجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلوه.
0: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه السلام. سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين. باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وخروج
0: يأجوج
1: ومأجوج.
0: يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل للشيء من المال، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر، أي أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال هذا رحمة من ربي، لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض، ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله، لما جاء وصفه.

0: الأحاديث، والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا، يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم، يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض، خرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها وفي وردها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها،
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس. فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعافى الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة، هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأسباب ذلك أن
1: الله
0: وأشباه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، شوه لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد المدار الصحة فقط. فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وامر به في كل صلاه.
0: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها منها

الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من الموت. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق. مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه، فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك، لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. نعم. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقت

0: نعم في ليلة واحدة. نعم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة، لا تستغرب على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم كان من أول لن تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يرجمون بالحجارة يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي، فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، هل يعود إلى السماء
0: كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم الإسراء على الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، هل المؤمن
0: في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم قول
1: الشيخ رحمه الله، من يقوله بعض الخاص والعام لأنه
0: نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد ما في القبر للاتعاظ. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور،

ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة، فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم. فالحاصل أن هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر، إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، إن هذا من الزخرفة فلا غير، ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة، وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء، ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالله، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري الله اعلم، لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعة، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم.

نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل، يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول، إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها، نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح، ما في الآية ما هو صحيح، خالفها كذا وكذا، خالفها العلم الحديث، نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن موسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه، وكان عليه الصلاه والسلام مهيبا وذا غيره، ما يبي احد يعني تجرع عليه، فضربه من باب الغيره، من باب الغيره. نعم. ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاه والسلام، لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله، قال الان يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على السمع، أما ما لم يثبت دليل على السمع ما نثبت أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح، فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد، أما الصحة هو ورد. نعم. لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة، فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة، فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله، من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نقول كلمة فوقه، ما كان تحتنا فهو أسفل، وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل، وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين.

0: ويأخذ حكم الصحيح. نعم. نعم، هذا لا أتيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار، وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه المياه بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب لذلك، لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما ميح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم، وينتقلون إلى الدار الآخرة. فيحلون في

القبور، والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت والبعث يسمى بالبرزخ، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزخ. ومما يكون في القبر أو في البرزخ بعد الموت سؤال منكر ونفي، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشر، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلي سالك فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه

إلى منزله في الآخرة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان، لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر لا يبعد، أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذابه كعذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك. ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا أن المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، أنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم.

سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب، ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ الصور، فينفخ بالصور فتطير كل روح، والصور هو القهر الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيا هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم إلى الحشر فيذهبون، لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتدب فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدماً

0: كانوا في الزمان الماضي عدد، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا. أوجدهم الله من عدم، الذي أوجدهم من عدم ألا يقبل أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو البعث، البعث من الكفر، حين ينفخ إسرافيل في الصور ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات، المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة، نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا من
0: الأجداث
1: إلى ربهم ينسلون،
0: الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: ها يا عين صاد، ذكر رحمة

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

0: أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق.

0: على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 16.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، والمصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية، من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. يرحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا،

الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم، هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه، ومن نذر وجب عليه الوفاء وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء ولم يحث على فعل النذر لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، إلا النذر فلا إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة

0: عن النذر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح فأقل درجاته أن يكون مكروها يعني كل انتهى كلامه. كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله بما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام:

0: التماثيل التي أنتم لها عاكفون والذين اجتاز بهم موسى وقومه. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأزرعي:
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك. انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة. وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها. واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول، وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجاورين.

من الصحيفة 44,600 إلى 46,600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر للغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو بمن كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك، وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان وفلان وفلان سمى جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين ثم

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، فما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له.

0: الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا. وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، توافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت، يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسمه

0: على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين. فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النادر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل،

0: ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا، ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة. صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طاب.
2: تعلمون أننا نتدارس في قصار السور، وقد وصلنا ولله الحمد والمنة والفضل إلى هذه الليلة إلى سورة التكاثر. نعم.

فتح الله عليك. هذه السورة سورة التكاثر، أتت بعد سورة ماذا؟ القارعة. وقد تكلمنا البارحة عن سورة القارعة، واليوم نتكلم عن سورة التكاثر. والسورة مكية، نزلت بمكة، وعدد الآيات 8 آيات. وأما مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة سورة التكاثر للقارعة، القارعة مرت معنا البارحة وكانت تتكلم عن ماذا؟ عن أهوال يوم القيامة، عن أهوال يوم القيامة. وجزاء السعداء

والأشقياء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما هذه السورة فذكرت العلة، العلة أو السبب في دخول الناس النار. ما هي العلة أو ما هو السبب في دخول الناس أو بعض من استحق عليه العذاب دخل إلى النار؟ فذكرت لنا أن سبب دخول بعض الناس إلى النار هو الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا عن الدين. لابد أن نعرف الانشغال بالدنيا عن الدين، يعني انشغل بالدنيا وترك ماذا؟ ترك الدين، ترك الآخرة. لكن لو إنسان انشغل بالدنيا وأعمال الدنيا، عمل ويصرف على أهله وعلى نفسه وكذا، مع الانتباه للآخرة وللواجبات، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. لكن هذا الذي نتكلم عنه هو الذي انشغل بالدنيا وترك الدين وترك الآخرة، اقترف الآثام، يعني عاش مع المعاصي والآثام. وكذلك في هذه الآية هددت بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا كما سيأتي معنا. وأما أغراض ومقاصد سورة التكاثر، فمجمل أهداف السورة ذم الاشتغال بمظاهر الحياة أكثر، أو المجمل لهذه السورة الذم لمن اشتغل بالدنيا وترك الآخرة، وكذلك التذكير بالموت والتذكير بالقبر والحساب. كذلك فيها الزجر وتهديد الغافلين وتذكيرهم بيوم الدين، وأنه لن ينقذهم من النار لا جاه ولا سلطان، لا اسمك ولا قبيلتك ولا مالك ولا عملك ولا ولا ولا، ما ينقذك من النار إلا العمل، ماذا؟ العمل الصالح. العنصر الثالث أو الرابع أسماء هذه السورة. تعلمون أن اسمها التوقيفي التكاثر، وهذا الاسم دون في المصاحف وكذلك في كتب التفسير، وهذا الذي عنون لها الترمذي رحمه الله في جامعه بسورة التكاثر. وقال ابن عاشور وهي كذلك، أي سورة التكاثر معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان، يعني القديمة جدا، معنونة بسورة التكاثر. الاسم الثاني سورة ألهاكم التكاثر، سميت بألهاكم التكاثر، وهذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال نزلت بمكة سورة ألهاكم التكاثر. وكذلك ترجم لها بهذا الاسم البخاري في كتاب التفسير في صحيحه، وكذا الحاكم في مستدركه، وعد هذا الاسم الصخاوي الاسم الآخر لسورة التكاثر، وسماها الطبري في تفسيره سورة ألهاكم، ألهاكم فقط دون تتمة الآية. من أسمائها الاجتهادية، يعني اجتهاد أهل العلم وأهل التفسير، سموها بسورة المقبرة، بسورة المقبرة، وهذا الاسم اجتهادي، سماها بهذا الاسم الألوسي في تفسيره، واستند بما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة كما في الدر المنثور. ولم يذكر تعليل لهذه التسمية، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهادي من الصحابة، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وإنما هو اجتهادي من الصحابة باسم المقبرة. وأما تفسير هذه السورة، يقول الله عز وجل موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له. الله عز وجل خلق الناس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الأصل والأساس في وجودنا في هذه الدنيا، أي أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن نعرفه حق المعرفة، وأن الإنابة كذلك إليه، وتقديم محبة الله على

0: كل شيء، لكن وبخهم الله عز وجل فقال ألهاكم، ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر عما سيحدث في الآخرة، عن أمور الدين، عن يوم القيامة، عن يوم الحساب. لكن ما هو التكاثر؟ ألهاكم التكاثر، لم يذكر المتكاثر به. ألهاكم التكاثر، هل هو الأبناء؟ هل هو الأموال؟ هل هو النساء؟ هل هو العقارات؟ هل هو ما ذكر؟ ألهاكم التكاثر. إذن بما أنه لم يذكر ولم يخصص شيء، فإذن هو كل ما يتكاثر به المتكاثرون، يدخل فيه كل ما يتكاثر به من المتكاثرون، ويفتخر به المتفاخرون أو المفتخرون من التكاثر بالأموال يدخل فيه، التكاثر بالأولاد يدخل فيه، التكاثر بالأنصار والقبيلة يدخل فيه، التكاثر بالجنود، بالخدم، بالجاه، كل أمر يتكاثر به في الدنيا فهو داخل في هذا. ألهاكم التكاثر. فأخرج ابن جرير عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر إلى ثم كلا سوف تعلمون، أي في عذاب القبر. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخير قال أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو مالك. مالك الحقيقي هو الذي تصدقت به. الآن لو قلنا أن في جيبك 100 ريال فتصدقت ب10 ريالات، كم بقي؟ 90 ريالا، ولا ما تعرفون الحساب؟ 90 ريالا. الحقيقة الذي بقي لك كم؟ 10 هي التي بقيت لك. بقيت لك أين؟ في الآخرة، هي التي بقيت هناك. أما هذه ستذهب. الآن يا أحب بعض الإخوة، بعض الناس قد يذهب ب100 ريال إلى محل يشتري، قد لا يرجع منه بشيء، وقد يرجع بريالات أو ب10 اشترى، وهذا ما في شيء، لأولادي، وهذا صدقة مرة معنا، لكن وهذا إذا احتسبته عند الله هذا صدقة لك. فهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له بأكل أو ما بقي منها، قالوا بقي منها إيش؟ ذراعها أو كذا. فقال بل بقيت كلها إلا ذراع. ليه؟ لأن كلها تصدق بها، هي التي بقيت. أما هذا الذراع فهو سيؤكل لك، وهذا لا بأس به. فهذا هو الذي أتى في هذا الحديث. كما في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله 3، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب تاركه للناس. الآن الإنسان يجمع المال ويموت. هذا المال الذي في الدنيا الآن، لو ضربنا مثال أنه بقي في حسابه مثلا 100,000، هو مات، أين ذهبت 100,000؟ للورثة، صح؟ إذن هل هذا ماله؟ لم يحسب ماله، خلاص انتهى، هو للورثة، لكن يوم القيامة سيحاسب عليه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ إذا اكتسبه قال يا رب اكتسبته من عملي وأمر مباح، هذا الحمد لله مأجور. فيما أنفقته، أنفقته على أولادي، أنفقته في لباس يسترني، في بيت يستر أولادي، هذا لا بأس. لكن لو أنفقه في محرم، الله يرزقك مال تشتري به دخان، يرزقك به مال تشتري به شيء تجاهر به معصية الله، هذا سيحاسبك الله. عز وجل عليه. إذن المؤمن الفطن يا أحبة، المؤمن الفطن هو الذي يجعل من دنياه عمارا لآخرته. نحن في الدنيا ينبغي أن نبني بيتنا الذي أين؟ في الآخرة. هذا هو نبني، لا يحتاج إلى ما نحتاج في الدنيا. الآن إذا أردنا أن نبني بيتا في الدنيا ليس كل الناس يستطيع لأنه مكلف، ما أحد يستطيع، لكن البناء في الآخرة سهل. من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات إيش؟ بني له بيتا في الجنة. شوفوا كيف سهل، سهل ولا لا؟ طيب هل نحن نعرف مثل هذه الأذكار أو نداوم عليها؟ لا. من الذي يشغلنا؟ الشيطان. من قال سبحان الله بحمده أو كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرست له إيش؟ نخلة في الجنة. انظر أذكار أنت تبني لنفسك أين؟ من صلى لله في يوم 12 ركعة إيش؟ بني له إيش؟ بيتا في الجنة. النوافل التي قبل الصلاة وبعد الصلاة إن حافظت عليها يبنى لك بيتا في الجنة. وبيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، لا والله، بيوت الجنة طوبى من فضة ومن لبنة من فضة وإيش؟ ولبنة من ذهب. الخيمة التي تكون لك عند قصرك في الجنة طولها 60 ذراعا، هذه الخيمة فقط. القصر الذي تسكن فيه ترى من هو في الخارج والذي في الخارج لا يراك. تجري من تحتك 4 أنهار تحت تصرفك، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء تحت تصرفك. الاسم نفس الاسم لكن الطعم ليس كطعم الدنيا. كل ما كانت أسماؤها في الجنة متشابهة من أسماء الدنيا الاسم فقط، وأما الطعم فلا. لكل رجل في قصره في كل زاوية من زاوية بيته زوجة من الحور العين، حتى أنه يأتي ضوء في الجنة، نور ضوء، فيقال ما هذا؟ يقول هذه حور ابتسمت لزوجها. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وهذا ذكر في القرآن، من قرأ في القرآن ومن قرأ في تفاسير كتاب الله عز وجل في الجنة وفي الحور العين وكذا فيجد هذه الصفات. فبناء البيت في الجنة سهل، سهل جدا، ولكن الشيطان حريص. ولهذا ينبغي على المؤمن الفطن كما ذكرت الذي أن يجعل دنياه إعمارا لآخرته، إعمارا لآخرته. فالغافل من خدعه المال أو خدعه الحب للدنيا أو خدعه متاع الدنيا، هذا الذي غفل. فإن البعض قد يغفل هذه الأمور فينسى أمور الطاعة. البعض قد ينعم الله عز وجل عليه بأموال كثيرة، ونسأل الله أن يرزق الجميع من فضله، ولكنه ما تصور.
1: كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم وواجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نعم.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا.
0: لأن الناس يعيشون في 3 دور،

الدنيا والبرزخ والآخرة. يا أحب الدنيا كأنها حلم، من رأى الدنيا على حقيقتها، الدنيا كأنها حلم، تعيش تعيش، متى تستيقظ؟ إذا أيقظك منكر ونكير في القبر، تموت، تغسل، تكفن، تقبر، ثم يأتي منكر ونكير فيقول لك اقعد، فتقعد، الآن يظهر لك كل شيء. يعني كأنك كنت تعيش في حلم في الدنيا، لكن ما ينفع إلا ما قدمت، إن كان خيرا فهنيئا لك، فيفتح لك في قبرك، ويفتح لك بابا إلى الجنة في قبرك ترى مقعدك منه، والعكس كذلك، نسأل الله السلامة. إذن قال الطبري: وفي هذا حتى زرتم المقابر، في هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله عز وجل ذكره. يعني استدل عمر بن عبد العزيز، انظر إلى العلم وإلى الاستدلال، قال حتى زرتم المقابر، انظر إلى الفهم لكتاب الله، استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه. انظر، قال لك حتى زرتم، يعني أنت إيش؟ أنت زائر ولست مقيم. الآن لو جاك ضيف زائر كم سيجلس عندك؟ هو زائر، يعني يوم يومين ثلاثة أيام، لو يعز عليك من أهلك شهر شهرين سنة، ثم يرحل، لن يبقى في بيته. وهذا نحن في الدنيا، الله عز وجل قال حتى زرتم المقابر، يعني أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست دار إقامة، أنت تزور القبر إذا ليس دارك، بعد القبر سيذهب بك ماذا؟ سيذهب بك إلى الآخرة، أرض الحساب. فالزائر ماذا؟ الزائر يجلس ويذهب، يجلس ويذهب. وهناك أمر يذكره بعض الناس وهذا خطأ، ولعلي ينبه عليه بما أننا تكلمنا على القبور، يقول إذا مات رجل يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، أو يكتبون في الجرائد أو في انتقل فلان إلى مثواه الأخير رحمه الله، وهذا كلام باطل لا يجوز وكذب، لأن القبر هل هو المثوى الأخير؟ لا، القبر له ليس المثوى الأخير، بل لو اعتقد الإنسان باللفظ هذا وأنه حقيقة لصار كافرا بالبعث، لأن هناك حياة بعد القبر، فليست المثوى الأخير، لا، إنما القبر هو مرحلة انتقال، دنيا ثم قبر ثم ماذا؟ ثم حساب ثم جنة أو ماذا؟ أو نار. ولهذا الكافر في القبر ماذا يقول؟ يقول ربي لا تقم الساعة. لما؟ لأن العذاب الذي يراه في القبر ورأى الحقيقة، إذن هو سيذهب إلى النار، فالعذاب الذي يراه في القبر أهون، يراه أهون عليه من عذاب النار، نسأل الله السلامة. والمؤمن ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما رأى الفضل يفسح المؤمن، يفسح له في قبره على مد نظره. صحيح نراهم في المقابر تراب وأحجار، لكن المؤمن داخل القبر يفسح له على مد بصره كما قال صلى الله عليه وسلم، ويتنعم وينظر إلى مقعده. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن في القبر أنه كأنه إذا قامت القيامة كأنه نام نومة عروس، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في قبره أنه كأنه نام نومة عروس. يعني كيف؟ يعني أنت النوم لما تتزوج تلك الليلة تنام وأنت إيش؟ تنام وأنت مبسوط، العزابية ما يعرفون هذا الشيء لسه، تنام وأنت إيش؟ تنام وأنت مبسوط وفرحان أن تم الله لك الزواج وكذا والحمد لله، فهذا المؤمن في قبره. ولهذا لو تقوم القيامة هو كأنه نام من الظهر إلى العصر في القبر ما أحس، وهذه نعمة الله عز وجل لأهل الإيمان، ونسأل الله أن نجعلنا منهم. ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر، يعني أنتم تكاثرتم بهذه الأموال وكذا وبالدنيا، إذن ستعلمون

أخرج وجهه فقط من السماء لاحترقت الأرض. هذا الذي يعمل في النار على نخاف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لها 70,000 زمام، يعني طرف، ويسحبونها يوم القيامة 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. يعني عظيمة ولا ما هي عظيمة؟ عظيمة. وسمعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوتا فتعجبوا، فقال هذا ماذا؟ صخرة أو حجر أو شيء سقط في النار له 70 خريفا، 70 سنة وهو يهوي في النار، الآن وصل إليه. لو الناس رأت هذا أو عرفت هذا لأحسنت العمل لله عز وجل، والعكس كذلك. عندما ترى ما عد الله عز وجل لك في الجنة لا شك أنك ستسارع إلى فعل الخير. عندما تقوم من عز النوم لصلاة الفجر، لما وعدك الله به. بشر المشائين إيش في الظلمات بإيش؟ بالنور التام يوم القيامة. ولهذا المنافق ما هو حريص على، ما يستطيع، لكن أهل الإسلام أهل التوحيد هم الذين يصلون، ومن ضمن الصلاة صلاة إيش؟ صلاة الفجر. إذن فهذا معنى هذا، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال لترون إيش؟ لترون الجحيم. لو تعلمون أيها الناس علم اليقين، يعني توقن بهذا الذي سيحصل لك، لترون الجحيم. جملة لا صلة لها بما قبلها كما قال أهله، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم، تأكيد فيها قسم، والله لترون الجحيم، هذا معناه تأكيد. وهذا تفسير الوعيد المقدم المتقدم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ماذا توعدهم على رؤية الجحيم؟ يعني حقيقة سترون هذه النار. إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه خوفا منها، خوفا منها. والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار، وقيل هو عام، واستدلوا بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فهي للكفار دار وللمؤمنين إيش؟ ممر. هي للكفار دار يبقون فيها، وأما للمؤمنين فهي ماذا؟ ممر، يعني ممر، أي أنه ينصب ماذا؟ الصراط ينصب على نار جهنم فيمرون. فهذا هو معنى هذه الآية، وإن منكم إلا إيش؟ إلا واردها، على القول الراجع عند أهل العلم. والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها إيش؟ عين اليقين، رؤية بصرية. هنا اليقين، هذا اليقين. أول تسمع، لكن الآن رأيت، لكن لما يقع الرؤى ما ينفع الندم. إذا رأيت يقينا ما ينفع الندم، انتهى. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رؤية، هذه رؤية اليقين. ثم لترونها عين اليقين، هذا تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة. مر معنا تجر ب70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. إذن كيف هذه النار؟ كيف هذه النار؟ نسأل الله السلامة. والملائكة عظام شداد في خلقهم، كبار عظام لما تقرأ في صفاتهم. فإذا كان هؤلاء بهذه الصفة فكيف بالنار؟ فكيف بالنار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى نخبر عن ملك كيف أنهم من خلقهم، كيف أنهم عظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، أذن له أن يتحدث عن ملك من حملة العرش. قال إن من بين شحمة أذنه، شحمة الأذن، إلى عاتقه إلى كتفه، يعني الآن إحنا ما شاء الله كم من شحمة الأذن إلى

كم في ناس شبر وناس أقل على حسب طول الرقبة يعني. فقال إيش؟ أمرت أو أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكتي من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. انظروا إلى هذا الملك، يعني من هنا إلى هنا يمشي الراكب على الجواد المسرع 700 سنة. هذا ملك واحد من الذين يحملون إيش؟ العرش، ويحمل عرش ربك إيش؟ كم؟ 8. هذا فقط. إذا كان الكرسي، هم يحملون العرش، الكرسي وهو موضع كما قال ابن عباس ماذا؟ موضع قدمي الرب، هذا الكرسي، وبه فيه آية عظيمة في القرآن سميت به آية إيش؟ الكرسي، وسع كرسيه إيش؟ فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكرسي فقط وهو موضع القدمين فقط كمثل ماذا؟ كمثل حلقة أو خاتم، حلقة مرمية فين؟ في فلاح، في صحراء. انظر الكرسي بالنسبة لإيش؟ للعرش، مثل خاتم مرمي في فلاح. سبحان الله، فكيف بالملائكة؟ انظر إلى عظم هؤلاء الملائكة، ويجرون 70,000 في كل زمام. إذن النار عظيمة، نسأل الله أن يبعدنا عنها. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم أي نسأل عن النعيم الذي أنعمه الله عز وجل علينا في الدنيا. الصحة نعمة، والأمن كذلك من النعمة، والرزق وغير ذلك، كما قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نشكر النعم يا أحبة. بعض الناس يقول أنا ما عندي نعم. ليه؟ لأنه ما عنده مال. النعم والرزق ليس في المال فقط، والله ليس في المال. الرزق يا أحبة في الصحة، تمشي وترى نعمة، صحة هذا رزق، الحياة، الزوجة، الأم، الأب، البيت، الاستقرار، الأمن والإيمان، التوحيد، كل هذا رزق رزقك الله عز وجل به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أم الكافر والمؤمن؟ الصواب كما قال أهل العلم أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ، يسأل سؤال توبيخ وتقريع، وأما المؤمن يسأل سؤال تذكير، يذكره الله عز وجل. فالدليل على ذلك ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، إذا هو بأبي بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجكم من بيوتكما هذه الساعة؟ قال أبو بكر عمر، قال: الجوع يا رسول الله، ما استطاعوا أن يناموا في البيت، ما استطاع أن يأتيهم النوم من شدة ماذا؟ الجوع، خرجوا من بيوتهم يبحثون أي شيء. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من شدة الجوع. قال: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يأتي لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري والنبي يتكلم، فدخل الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر، ثم قال: الحمد لله، فرح في ضيوف عنده، الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب من النخل، فقال: كلوا هذه، وأخذ المدية أو السكين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني التي فيها حليب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن هذا التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما شبعوا ورأوا، قال صلى الله عليه وسلم: ورأوا يعني شبعوا من

اللبن أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: لأبي بكر عمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. إذن هذا الدليل على أن السؤال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، السؤال للكافر ولماذا؟ وللمؤمن. ولكن يختلف السؤال. المؤمن تذكير، يذكره الله عز وجل بالنعم حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا سينعم عليه في الآخرة. وأما الكافر فهو سؤال توبيخ وتنديم وندم. والله نحن في نعمة، ما أعتقد أن فينا أحدا قد أخرجه الجوع يوما من الأيام. ما تجد مسلما قد أخرجه الجوع يوما من الأيام، فإنه يأكل ولله الحمد. ونحن في نعمة وفي خير، لدرجة أننا قد نتعشى كل يوم بعشاء غير عشاء البارحة. بل من شدة النعم تجد بعض الأولاد يقول لأهلهم، قالوا: ما هو الغداء؟ قالوا: لحم. قال: لا نريد لحم، أمس لحم واليوم لحم، نريد دجاجا. بل من شدة النعم الآن أصبحوا يأخذون الخبز اليابس الذي كان يأكل الفقراء في الماء، الآن أصبح هذا من الرفاهية اللي هو الشابورة، أصبحت إيش؟ أصبحت من الرفاهية. يعني الإنسان قد يأخذها في حليب وفي شاي، هذا ما هو وجبة، وإنما هي إيش؟ هذا شيء من الرفاهية. انظروا إلى أين وصلنا، والحمد لله. وهذه نعمة من نعم الله علينا وفضل من الله عز وجل، وإن شكرنا يزيدنا الله عز وجل منها. وهذا آخر شيء نعلق به على سورة التكاثر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعلنا ممن يشكرون نعم الله عز وجل عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ماجد في شارب السكر فانا من العصر برا البيت ما رجع. وصلنا الى اي اثر؟
1: 16 بعد المئة.
0: اخذناه هذا صح؟
2: اغدو عالما او متعلما.
0: اغدو عالما او متعلما او
2: في بداية الكتاب.
0: ثواني ونبدأ. اتي زميلك هذا مو مرة معنا في البداية؟
2: مرة شيخ.

0: سلموا المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم ومشايخهم أجمعين.
0: آمين.
1: قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال قال عبد الله رضي الله عنه: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك.
0: وهذا مر معنا، وأعتقد أنه الأثر الأول من أبي خيثمة في هذا الكتاب، فنقله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية: ولا تغدو إمعة.
2: وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أن
1: عثمان بن غياث عن أبي السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيسعد فوق بيت فيحدثهم.
0: نعم. وفي هذا الأثر من هم من أرسله ومن هم من صححه، وقالوا صحيح، وهذا والله نعمة عظيمة أن ترى مجالس أهل العلم قد كثر الحاضرون فيها. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه، أي يزداد الطلبة والحاضرون، فيصعد فوق بيت فيحدثهم، يعني حتى يكفي المكان. قد يصعد فوق البيت ويحدثهم وهم في الفناء، يكثرون، لا يكفيهم ماذا؟ البيت، لا يكفيهم البيت. وهذه نعمة والله، عندما ترى الناس يكثرون في مواطن العبادة هذا والله خير. والآن بعض الناس يقول لك: والله مكة زحمة. ما أنت ليه تزعل؟ أنت تفرح لما تقول والله مكة زحمة. بشر، بعضهم تذهب عمرة قال بشر إن شاء الله ما هي زحمة. لا، إلا زحمة. كيف ما هي زحمة؟ بالعكس، نفرح لأن الناس إيش؟ في إقبال. تفرح عندما ترى الزحام، تفرح لأن ترى الناس في إقبال على إيش؟ على الخير. هذه نعمة عظيمة، وهذا فيه فوائد، وهي تحديث العلماء بالحديث أو التعليم الناس كما فعل الصحابة. وكذلك قد يستفاد منه أن المحدث يكون أعلى من المتحدث أو من السامع، ولهذا قالوا أن الشيخ والمعلم يكون أعلى بقليل من الطلبة، أعلى بقليل من الطلبة في التدريس. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال أن يحيى بن عمير قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل
0: ويظهر
1: الجهل ويكثر الحرج.
0: يظهر استعرابها، يظهر، يضرب، يظهر، هذا مبني ليش؟ للمجهول. يضرب محمدا، من الذي ضربه؟ لكن هنا ليس عندنا شيئا مجهولا، يظهر الجهل، يظهر الجهل، فهنا يظهر فعل ماذا؟

0: يظهر فعل ماذا؟
1: مضارع.
0: مضارع، ما تعرفون اللغة؟ مضارع، والمضارع لابد له من الفعل، لابد له من ايش؟
1: فاعل.
0: من فاعل. فالفعل والمضارع يكون مرفوعا، وايش؟ ودائما مرفوع ولا لا؟ ابدا
1: لا.
0: ها متى ما يرفع؟
1: عندما يجهل الفاعل.
0: ها
1: يجهل الفاعل؟
0: لا غيره. متى ما يرفع المضارع؟
1: النواصب.
0: ها
1: النواصب،
0: اذا اتاه ناصب وجازم، وهذه لا بد ان تعرفوا، وتعرفون ان الافعال كم؟
1: ثلاثه.
0: ايش؟
1: فعل وامر.
0: ايوه نقلبها على جرومية دحين. نعم. طيب ما هي مقدمة الجرومية؟ من يحفظ؟ الكلام
1: لفظ مركب مفيد.
0: الكلام هو اللفظ المركب المفيد، والوضع وأقسامه
1: ثلاثة:
0: اسم
1: وفعل
0: وفعل وحرف جاء بمعنى، والاسم يعرف بالخفض
1: والتنوين
0: والتنوين، وإيش؟
1: والنداء.
0: وحروف الخفض وهي
1: خمسة.
0: ها هذه تحفظون لازم، عشان كذا لازم تجهزون في طيب احنا وش دخلنا في اللغة الحين؟ يلا عيداد.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الحرج. قالوا ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل.
0: نعم، وهذا إذا رفع العلم، إذا رفع العلم وقع كل بلاء. إذا رفع العلم وقع كل بلاء، الناس أصبحوا كالبهائم، ما في علم. وهذا هو فضل العلم، وهذا هو فضل العلم. إذا من هذه الفوائد على هذا الحديث، إذا واحد فضل العلم، اثنين خطورة الجهل، خطورة ماذا؟ الجهل. كذلك إذا كثر الجهل كثر القتل. لأن الناس خلاص ما يعرفون حقوق الناس، ولا الخوف من الله عز وجل، ولا الخوف من النار. ولهذا الجاهل الرجل الذي قتل 99 نفس وذهبوا به إلى عابد، فقال إيش؟ ليس لك توبة. ماذا فعل؟
1: قتله.
0: جهل، في جهل في قتل، سبحان الله. ولهذا بعض من ليس له شيخا إنما تمسك بالكتب، وهذا سمعناها سمعتموها أيضا من الشيخ صالح الفوزان، يقول أنه قرأ في كتب الحديث فقال الحية السوداء دواء لكل إلا الموت. ما قرأها الحبة السوداء، قرأها الحية السوداء، فذهب يبحث عن حية سوداء فقتلها ثم أكلها فمات. فهذا هو دواء الجهل، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. في جهل إذن فيه موت، كيف هذا الموت يختلف؟ أيضا من القصص على ذلك الذين ذهبوا في النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم أو كذا، فرجل شج في رأسه، أصيب في رأسه فصار في فتحة، فاحتلم في الليل، احتلم، فقال لأصحابه إني قد احتلمت، فهل ترون أن أتيمم؟ ما يستطيع أن يغتسل. قالوا لا نرى لك إلا الغسل. فاغتسل فمات. دخل أيضا في الجهل الموت، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ألا كان دواء إيش؟ العيب الجهل إلا هو إيش؟ سؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا هو. فالجهل خطير يا شباب، طلبة

0: العلم إياك أن تجيب. بعض طلبة العلم يتصل ويقول: يا شيخ، أنا سئلت سؤال وأجبت الإجابة كذا وكذا، هل صحيح إجابتي؟ كيف هذا؟ تسأل على إجابتك صحيحة أو لا؟ إجابتك خاطئة، الآن كيف تبحث عن الرجل؟ يتعبد الله، يمكن لن ترى سنة، يتعبد الله بكلامك، وبعد سنة تذهب إليه وتقول له: ترى كلامي غلط. هذا إيش يسوي لك؟ فمن القصص التي ذكرت يعني من باب الدعابة فقط في بعض كتب السير أن رجلا صلى خلف إمام وصارت ثم ضربه، فذهب الإمام يشتكي إلى الخليفة، فأتوا به قال يا أمير المؤمنين أو يا إمام، أتيت في صلاة الفجر فصلى بنا سورة، افتتح بسورة البقرة، قلت سيركع في نصفها، يقول فأتمها، قلت ماذا؟ سيركع، يقول فإذا هو يفتتح بسورة آل عمران، يقول فقلت نصفها، يقول فأتمها، ثم افتتح بسورة النساء، يقول فلما سلم التفت إلينا وقال: عيدوا صلاتكم فإني على جنابة. يقول فضربته. فهذا من الجهل طبعا، هو لا يعاد الصلاة طبعا الشرع، الإمام إذا صلى ونسي الوضوء وكذا صلاة المأمومين إيش؟
1: صحيح.
0: صحيح، أما صلاته إيش؟
1: باطلة،
0: باطلة كما حدث لعمر وغيره، ولكن هذا من باب الدعابة فقط. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: أخبرنا روح بن عباد، روح بن عباد عباد قال: أخبرنا الربيع عن الحسن قال: أفضل العلم الورع والتفكر.
0: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وهذا مر معنا أفضل العلم الورع، مر معنا وعلقنا عليه، وهذا فيه زيادة، قال: والتفكر أي التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وهذه التي ذكرت في أي سورة؟ في أواخر سورة آل عمران، الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليل وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين يتفكرون إيش؟ من يذكرنا بالآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات الذين إيش الآية؟ وقعودا وعلى جنوبهم وإيش؟ ويتفكرون. هذا هي التفكر، التفكر عبادة، التفكر عبادة. وأعطيكم قصة بعد قليل في هذا. يخبرني أحد الطلبة الذين التقيت بهم عند الشيخ زيد رحمه الله، كان في جماعة التبليغ، يقول عرفهم بعد ذلك ورجع وحضر معنا عند الشيخ زيد، يقول: ذهبت مع جماعة التبليغ إلى مكة عمرة، يقول: انتهينا ونحن جالسين في المطاف، يقول: فسمعت رجلا يحدث، يقول: فأعجبني حديثه، وهو عامي، يقول: فجلست، كان مين؟ كان الشيخ صالح اللحيدان، يقول: فجلست استمع للشيخ، يقول: وأنا أستمع فإذا رجل يضرب على كتفي، فأنظر فإذا هو أميرهم، يعني صاحبهم اللي أتوا معه، قال: قم. قال: إلى أين؟ قال: نحن الآن عندنا ساعة تفكر، أين نذهب؟ على البر، يعني سيتركون الحرم ويتركون مكة الذي أتوا من أجلها، ويتركون درس الشيخ صالح في الحيدان، وما يريدون يجلس عند الشيخ صالح، قال: نذهب إلى البر، نريد أن نتفكر. قال: أنا أترك هذا وأذهب معكم التفكر، والله ما أذهب. فانظر إلى هؤلاء كيف. بعدين من الله عز وجل عليه وعرف السنة، ولقيته عند الشيخ زيد رحمه الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي أن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بني خيد العلم بالكتاب،
0: يا بني

0: قيدوا العلم بالكتاب، أي بإيش؟ وهذا مرة معنا، وهذا مرة، وكل أثر الآن ستأتي بعض الآثار مرة، فالذي مر عليه لا نعلق عليه. يا بني قيدوا العلم بإيش؟ بالكتاب. هذا هو العلم. العلم نعم، هناك من عنده قوة حفظ، هذا شيء آخر، كما مر معنا في سيرة مين؟
1: البخاري.
0: بل إن بعض السلف في سيرته كان إذا خرج إلى السوق كان يضع قطنا في أذنه حتى لا يسمع، لأنه كان يحفظ كل شيء، والحفظ لا يأتي إلا بصفاء القلب. شكوت إلى وكيع عيش فأرشدني إلى تركي، وأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. المعاصي يا أحبة تقلل من الحفظ، ولهذا تجد بعض من يحفظ القرآن وكذا بسبب المعاصي قد يفلت منه شيء. طبعا أيضا قد لا تكون معاصي، لكن عدم المراجعة أيضا هذا السبب. فالكتابة لابد منها لطالب العلم. طالب علم ولا يكتب مشكلة، هذه مصيبة. حتى مع التسجيلات، نعم حتى مع التسجيلات اكتب، وما فاتك خذه من التسجيلات، وما فاتك أيضا خذه من أخيك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله

0: ضلوا.
1: نعم، هذا الحديث صحيح وفيه فضل العلم، فضل العلماء أيضا، فيه أن من ذهاب العلم موت العلماء. لما مات زيد قالوا لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. كذلك خطورة تصدر الجهال وحدثاء الأسنان، كذلك فيه خطورة الفتوى بغير العلم، الفتوى بغير علم، لأن فيه ضلال وهلاك لنفسك ولغيرك. الفتوى بغير علم هلاك على نفسك أولا ثم على غيرك. على نفسك سيسألك الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك على نفسك في الدنيا ممكن أحد يتجرأ يقتلك مثل ما قتل الساحب 99 نفس، قتل ذلك لأنه أفتى بغير علم فأصابته إيش؟ أصابه هذه الفتوى فقتل. لكن ما أقول لك تروح تسأل شيخ وأفتاك ما يعرف تقتله، لا، ما إحنا هنا لا، لكن أهل العلم يعرفون العلم، ولهذا إذا لم يعلموا قالوا لا أعلم، قال لا أعلم. وجدت مرة من طلبة العلم أن نحسبهم كذلك والله حسيبهم، والله يمشي هائما في الشارع، ما بك؟ قال سئلت بعد صلاة المغرب من رجل فأجبته وذهبت البيت أتأكد فوجدت أن إجابتي خطأ، فيبحث عن الرجل، يبحث يعني حتى مسجد ولا يصلي فيه، فيبحث وبقى في المسجد عند المسجد إلى العشاء واليوم وجاء الفجر وجاء اليوم الثاني إلى أن وجد أبوه. هذا الذي عنده خوف ممن؟ من الله عز وجل. أما الآن الذي يفتي ثم يسأل الشيخ أنا أفتيت كذا، هل جوابي صحيح؟ المفروض أنت ما تفتي أصلا، قل له أصبر ما عندك إجابة، أنت في أمور ما تعرفها، الآن أدق على الشيخ، ما رد عليه الأول أدق على الثاني، ما رد قل والله أعتذر، لكن خذ أرقام المشايخ اتصل عليه، هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء. كان يسأل ابن عمر وهو عالم بالسنة فكان لا يجيب وينتظر، فيقول يا ابن عمر، قال يعني هل تريدون أو كما يقول رضي الله عنه أن تستخدموا

0: رقابنا جسرا على نار جهنم. فقال دعونا حتى ننظر في مسألتكم، ننظر فيها. فطالب العلم ينظر في المسألة ويعرف ثم بعد ذلك يجيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أخبرني أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال أروى الآية.

0: يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون.
1: نعم، هذا الأثر مر البارحة معنا ولكن لغير عثمان. من هو؟
2: أبو هريرة.
1: ونفس الآية وقرأها، ولكن يختلف. ففيه فضل الصحابة، فيه فضل الصحابة. كذلك فيه فضل تبليغ العلم، فيه فضل تبليغ العلم. كذلك فيه الخوف، الخوف من أهل العلم، من أهل العلم من لجام العلم أو من عدم التحديث بالعلم. من ألجم علما ألجمه الله بلجام من نار، والحديث ضعيف ولكنه معناه صحيح. فيه فضل الوضوء، فيه أن الصلاة كفارة لما بينهما أي الصغائر، فيه أن الصلاة كفارة للصغائر. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا
1: مذلة للتابع
0: وفتنة للمتبوع.
1: وهذا مر معنا البارحة لكن ليس بهذا السند، لكنه مر معنا. فلما قال ماذا أحد يذكر؟ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره خلفه ولكن عن يمينه وعن شماله. فهذا هو أيضا. فانظر الآن، عاصم بن ضمرة رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير، يعني يمشون خلف سعيد بن جبير، فنهاهم. وهذا فضل العلم، وهذا فيه فضل العلم، لأن عاصم بن ضمرة عنده علم ومر عليه هذا الحديث وغيره من الآثار، وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع، يعني التابع لهذا الرجل أو لهذا الشيخ كأنه ذليل خلفه. وفتنة للمتبوع، فتنة للمتبوع، أي أن هذا لما يمشي عليه القوم عدد كثير يمشون خلفه قد تكون فتنة له، قد يعجب، قد يغتر. ولهذا العلماء كما مر البارحة وقلت لكم ما حدث من شيخنا الشيخ صالح فوزان والشيخ ربيع، ذكرت لكم تعليقا على هذا الأثر الذي مر البارحة، لا يحبون مثل هذا. ولهذا من أراد أن يكون مع شيخه إما أن يكون على شماله أو عن يمينه ويسأله ويتدارس، كما كان لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كان له يعني ينتظرونه المشايخ إذا خرج من بيته، لا من بيته يمنع القراءة عليه، لكن وهو راجع من المسجد يقرأ عليه، يأتي الطالب يمشي معهم المسجد إلى بيته يقرأ كتاب وهو يعلق، إلى أن وهذا يسأل وهذا كذا إلى أن يصل.

0: وأما من بيته إلى مسجده لكان يراجع حفظه ويراجع بعض الأشياء معه رحمه الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
0: وهذا عن أبي إسحاق عن إمام مسجد سعد قال قدم أبو هريرة الكوفة فصلى الظهر والعصر واجتمع عليه الناس. قال فذكر قربا منه يعني أنه كان قريبا منه يعني قريب من قال فسكت فلم يتكلم أبو هريرة ما تكلم. ثم قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة الدوسي. فتغامز القوم بدأ الناس تتكلم فقالوا إن هذا يزكي نفسه. قال ثم قال وعلى كل مسلم ما دام فيه مصلاه ما لم يحدث حدثا بلسانه أو بطنه. فهذا هو لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم إيش السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن كلام أبو هريرة صحيح ولا لا؟ كلام أبو هريرة صحيح كلامه صحيح. نعم. وانظر إلى يعني فضل العلم فضل أبو هريرة كذلك ذكاء أبو هريرة أيضا. انظر ماذا أعطاهم من فائدة وقد يعطيك الشيخ فائدة تستغرب منها ثم تبحث أو هو يأتي لك بعد ذلك بأمور أو أدلة عليها فتعرف كيف. وهذا بعض الفقهاء إلى عصر قديم كانوا يلغزون في الفقه أو يلغزون في بعض المسائل الفقهية لغزا ينظر إلى الطلاب أذن ولا بكثير ولا قليل دقيقة بأثر. يلا.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن.
0: نعم. وهذا بعض أهل العلم قالوا مرسل وهو إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. وهذا قال عمر والكلام صحيح. والكلام ماذا؟ صحيح. أنت لا تسأل أو لا يسأح. أحرج عليكم عمر قال للناس أحرج عليكم أن تسألون أو عما لم يكن. لا تسأل عن شيء لم يكن لم يقدره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا نهى عن لو الإنسان يقول إيش لو كذا ولو كذا فإن لو من عمل إيش
2: الشيطان.
0: يعني هذا شيء لم يكن. مثلا حدث حادث فيقول الآن لو ما أتيت بالشارع هذا يأتي قال لو أشياء لم تكن. والإنسان لا يسأل عن شيء لم يكن. لماذا لم يخلق الله الناقة من ناقة أخرى؟ لا هذا ما هذه الأسئلة التي نهي عنها. هذا هو المقصود. فطالب العلم لا يسأل عن أسئلة فرضية حتى مرة معنا بلغة أخرى اللي هي الأسئلة الفرضية وكذلك الأسئلة التي لم تكن أو لم تقع أيضا. فهذه طالب العلم لا يسأل من فإن الله قد بين ما هو كائن. الله بين ما هو كائن وما الذي أحدثه وما الذي خلقه فيكتفى بمثل هذا والله أعلم. ويؤذن بعد ذلك نكمل شيئا يسيرا إن شاء الله.

0: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون غيلان قال قلت للحسن.
1: نعم، فإن الله عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كان، يعني المسائل التي لم تقع لا تسأل عنها، فإذا وقعت اسأل عنها. هذا مر معنا في البارحة، إذا وقعت المسألة اسأل. وذكرت لكم الرجل الذي سأل الشيخ أحمد النجمي عن الحدث بين التسليمتين. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟
1: قلت للحسن، من الذي قال الحسن؟
0: غيلان.
1: غيلان، هذا غيلان يقول قلت للحسن. ماذا قال؟
0: الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟
1: يعني الرجل يستمع يجتهد أن يحدث أو يؤدي الحديث كما سمع، يجتهد بقدر الإمكان، فيكون فيه الزيادة والنقصان. الزيادة التي لا تحمل معنى زيادة جديدا، الزيادة بشرط ألا تكون الزيادة التي لا تحمل معنى نش جديدا، لا تأتي بمعنى من عندك، والنقصان الذي لا يترتب عليه، وهذا من باب الرواية بالمعنى، ومر معنا البارحة وهي الرواية بالمعنى. الإنسان مجبول على النسيان، الإنسان مجبول على النسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، ولعلها تكون فائدة أن الإنسان مجبول على النسيان. وفيه جواز مع رواية الحديث بالمعنى، مر معنا البارحة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون الطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
1: نعم، لا يكون البطال من الحكماء، وهذا قول عن وهب بن المنبه، ولعله أخذها من أهل الكتاب. البطال يعني إنما لا يكون البطال من الحكماء، إنما الحكيم الحازم الذي يحفظ وقته، هذا الحكيم هو الحازم الذي يحفظ الوقت، والبطال هذا اللعاب، لا يكون من الحكماء. البطال الذي لا يحفظ وقته، وهذا ليس من اللعاب. وكذلك الزناه، ولا يرث الزناه ملكوت السماء، يعني ما قد لا يكون فيه يعني الملكوت، يعني اولا هذا تنفير من الزنا، هذا تنفير من الزنا، والزنا الزنا لهم وعيد شديد، نسأل الله السلامة، وعيد شديد، وحينئذ لا يرثون ملكوت السماء، فهم محجوبون عن هذا النعيم، والله أعلم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال خدم إكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا فخيل لطاووس.
1: نجيبا يعني الإبل، نجيبا الإبل القوي. نعم،

0: إذن عكرمة مر معنا البارحة عكرمة أهدي له أو أهدى له طاووس، أهدى له طاووس، وطاووس أيضا معروف فيه فائدة، الإهداء إلى أهل العلم، الإهداء إلى أهل العلم. فيه معرفة قدر العلماء، معرفة قدر العلماء. فيه كذلك التقرب من العلماء والتودد إليهم، التودد إليهم من أجل التعلم، من أجل التعلم. انظروا لما اشترى لعكرمة طاووسا، طاووس اشترى لعكرمة من الإبل ب60 دينارا، يعني غالي. فقيل لطاووس: ما يصنع هذا العبد؟ لأنه أمة من العبيد الذين يباعون ويشترون، مرة معنا عكرمة البارحة. ما يصنع هذا العبد بنجيب ب60 دينار؟ قال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس ب60 دينارا؟ يعني كأنه اشترى علم ابن عباس الذي عند مين؟ عند عكرمة بهذه ال60 دينار. أنا أشتري هذا العلم لعبد الله طاووس حتى أتعلم. فهذا فيه فائدة التودد والتقرب لأهل العلم وتحصيل العلم، محاولة تحصيل العلم بأي سبيل، بأي سبيل تأخذ هذا العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن نسير يعني ابن دعلوق قال: كان الربيع بن خيثم إذا أتوه قال: أعوذ بالله من شركم.
0: ولعله هذا يعني من باب أعوذ بالله من شركم، يعني كأنه الذي لا يريد أحدا، لا يريد أن يحدث أحدا، لأن الحديث هو قول على الله وقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه مر بخاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت.
0: وهذا فيه تحذير من القصاص، وهذا فيه تحذير من القصاص، وكذلك فيه عدم التصدر للعلم إلا بالتعلم. فالقصاص لم يتعلموا، ولهذا سأل

0: علي أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت هلكت الناس وأهلكت نفسك فإن القرآن فيه ناسخ وفيه ماذا وفيه منسوخ فلعله يقول القصص من بعض القرآن وهي قد نسخت وقد استبدلت بأمر آخر أو بحكم شرعي آخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا خبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
0: نعم وهذا صحيح وفيه تدافع الفتوى وهذا مر معنا أيضا أن الصحابة كانوا يتدافعون ماذا الفتوى وإبراهيم يقول عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأل يعني هل لا بحثت أحدا تسأل عنه ألم تجد في طريقك أحدا تسأله ألا تذهب إلى غيري فتسأله فهذا كانوا لا يحبون أن يسألوا أهل العلم لا يحب أن يسأل وهذا كلما كثر علم العالم كلما ما أحب أن يسأل ولكن إن سئل أجاب إن سئل أجاب لكن يقول ألا تسأل غيري أليس هناك أحد تسأله غيري يتدافعون الفتوى لأن الفتوى هي قول على الله وكما ذكر ابن القيم الموقعين إعلام إيش موقعين أي الموقع عن رب العالمين من أفتى أو تكلم عن الحلال والحرام فكأنما وقع عن الله عز وجل لأنك تقول هذا قاله الله لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وأنت أيها العالم إنما أنت ناقل لهذه الأحكام. نعم.
1: قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن الخاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
0: نعم وهذا مر شيء قريب منه أن أولا أن الإنسان ينسى الإنسان مجبون على النسيان لا بد أن يقع النسيان كذلك أن سبب نسيان العلم الخطايا من سبب ذهاب العلم الخطايا

0: وقول الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم 130. نعم تذكرت شيئا الآن، أي أن الشيخ لأنه يفتن بالطلبة، من شركم، لأن كثرة الطلبة وقدوم الطلبة هذا ماذا؟ هذا يسبب فتنة، يسبب فتنة للعالم. السلام ورحمة الله. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأخيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
0: نعم، إذن عن ابن عباس قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحد

قال نحن الذي نأتي للعلم. فهذا فيه من تواضع ابن عباس، وفيه من همة ابن عباس للعلم، وفيه معرفة قدر ابن عباس لنفسه، وهذه كلها فيها في هذا الفوائد. ولعلنا نقف عند هذا الحديث ونكمل غدا حتى نتهيأ لصلاة العشاء ولا نؤخر الناس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: gezegd.
1: لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول: ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين،

0: ما هو أو ما هما؟ قال أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة. وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك. أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا، يعني من يفعل هذا، عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح إيش؟ نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع واختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة

0: تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
1: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قال زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب، هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة، زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم قالت لا، قال لوثن قالت لا، فقال أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه، وهذا الحديث واهم، حديث واهم، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن والطيالسي في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل، الأول أو فيه أربع علل، الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث،

قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجدبة، والبيهقي في الكبرى. والرابعة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وكالعهد معكم في مثل هذا الوقت نتدارس معكم شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مصنفه الأدب المفرد: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم.
0: نعم، انظروا يا أحبة، الشرع بين لنا كل شيء. يعني الشرع بين لنا صلة الرحم، من هم الرحم، البر بالوالدين، النهي عن العقوق، كل ذلك بينه لنا الشرع. حتى إن الشرع بين لك إذا كان الرحم ظالما. انظر كيف، قد يقول قائل: أنا عندي قريب من جهة الوالد أو قريب من جهة الوالدة، من جهة الأعمام أو الأخوال مثلا، ولكنه ظالم، هل لابد أن أذهب أزوره أتقرب إليه؟ انظر، الشرع بين لك ذلك كما سنسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن

0: بن عوسجة عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أولستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
1: نعم، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، وهي واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عملا يدخله الجنة ويباعده عن النار، فهي ليست وصية للرجل، إنما وصية لجميع الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالإسهام في عتق النفس هذا عمل جليل، الإسهام في عتق النفس، وكذلك المملوك يعتق مثلا، أو عتق الرقبة أي المساعدة في عتق رقبة، كما يحدث الآن، رجل قد يكون قد قتل فيكان عليه دية فساعدت في عتقها أو كذا، هذا أيضا يدخل في هذا، لأن صاحبها يبتغي الأجر. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك كف الأذى عن الناس، حفظ اللسان، كل هذا من الخير الذي يدخلك الجنة. ولهذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال: كف عنك هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: وإنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال: ثقلتك أمك يا معاذ. لماذا؟ لأن هذا اللسان أكثر ما يكب الناس في نار جهنم، إلا حصائد ماذا؟ سنان. فالإنسان يمسك نفسه ويمسك لسانه ولا يؤذي به خلق الله عز وجل. نعم،
0: أحسن الله عليكم. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
1: هذا الحديث فيه تقرير شرعي، فيه تقرير شرعي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا كان في حال الكفر، يعني بعض الناس كان كافرا في بلاد الكفر مثلا، كان يعمل أعمال الخير، أعمال الخير من صدقة وبر، وهذه الأعمال الخير أيضا عند المسلمين، ثم أسلم. هذا الرجل أسلم وهو كان يعمل عملا صالحا، فهل يكتب له؟ نعم، فإن الله يكتب له أجره الذي أسلفه، وعليه أن يدوم على ذلك في الإسلام، وعليه أن يعمل العمل الصالح بعد أن أسلم، فيؤجر على عمله قبل الإسلام بسبب إسلامه، ويؤجر على ما عمله بعد الإسلام. وهذا فضل الله ورحمته، هذا فضل الله ورحمته على هذه الأمة. فإن الإنسان لو كان قبل الإسلام ولكنه كان بارا بوالديه، كان متصدقا، كان يحسن إلى جيرانه، كان كريما على الأيتام، على المساكين، ثم عرف الإسلام فأسلم، فإن الله يكتب له ذاك الأجر بسبب إسلامه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم،
0: صلى الله عليكم. باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: رأى عمر حلة سيراه

0: فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
1: نعم، هذا الأثر الحديث مر معنا، هذا مر معنا سابقا، وفيه الهدية للمشرك والإحسان إليه. قد يكون جارك مشرك من المشركين أو ممن أتى يعمل في بلاد المسلمين وهو على الكفر، اهدي له، فإن الهدية تقربه إلى الإسلام وتؤلف قلبه ويعرف أخلاق المسلمين ويعرف أخلاق المسلمين. فإنك قد تهدي له طعاما، قد يكون عندك ضيوف أو وليمة تدعيه تأتي به، حتى لو كان مشركا، حتى يعرف أن هذه أخلاق مين؟ أخلاق المسلمين. فهذا هو كذلك من باب أولى، إذا كان هذا للمشرك فمن باب أولى للمسلم العاصي. المسلم العاصي تتودد إليه وتهدي له، لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه ويبتعد عن المعاصي. كذلك حتى يستفاد، حتى صاحب البدعة مثلا قد تتقرب إليه في باب الدعوة ليس من باب المصاحبة، قد تأتيه وكذا وتنصحه وتهدي له الهدية لأجل ماذا؟ يرجع إلى السنة. فإن رفض أو كذا فإنه يترك ويهجر إلى أن يترك البدعة ويرجع إلى السنة. نعم.
0: أحسن الله عليكم. باب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير ابن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
1: نعم، هذا الأثر وارد عن عمر رضي الله عنه. تتعلم الأنساب، الإنسان يتعلم نسبه وأنسابه. لماذا؟ حتى نعرف أرحامنا، تعرف أرحامك، من الذي يقرب، من القريب لك. ليس نتعلم الأنساب لنتفاخر بها بين القبائل، لا، هذا منهي عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد قال لما حدث مثل ذلك، قال: إنها خصلة من خصال إيش؟ الجاهلية، أو أنك امرؤ فيك من خصال إيش؟ الجاهلية. فالإنسان يتعلم نسبه وإلى أين يعود من أجل أن يعرف ماذا؟ يعني يعرف قرابته، يعني أنا من أي عشيرة، من أي قبيلة، من فخذ فلان ابن فلان، من قبيلة فلان، من عشيرة فلان. فيترتب على ذلك معرفة الأقارب، ويترتب على ذلك الصلة والقطيعة، حتى لا تقطع ناس هم قريبون منك. لكن احذر، ليس تعلم الأنساب التفاخر بالنسب والتطاول على الناس، لا، هذا ما يجوز كما ذكرت. فالإنسان حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا: اثنتان في الناس هما بهما أو بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وقال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الناس تطعن في الناس وفي نسب ويقللون من أنساب الناس، لما وجعلنا

0: بينكم شعوبا وقبائل تتعارفوا، مو اللي تتعارفوا وكل يطعن في فلان، أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة، أنتم كذا أنتم كذا، هذا ما يجوز. أمرنا أن نعرف الأنساب حتى نعرف من الذي يقرب لنا ومن الذي يبعد عنا. فهذا هو، ومر معنا من بطأ عمله أو من بطأ به عمله قصر به العمل ولا يسرع به النسب. فإن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. فمن قصر به العمل فلا ينفعه النسب ولو كان شريفا قرشيا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
0: والله المستعان. هذا هو المقصود بالحديث، أن عدم المعرفة بالأنساب أو بمن يكون قريب منك ينتج عنه القطيعة، ينتج عنه القطيعة. فعدم المعرفة ناتج عن عدم السؤال عن الأرحام عن القرابة. هناك أقارب لك قد يكون رحلوا قديما إلى بلد آخر أو إلى مدينة أخرى، ويعلمون من هم كبار السن في هذا البلد، أن الناس كانت ترحل من شدة الجوع قديما، وبعد أن فتح الله على هذه البلاد وأنعم الله عليها استقر الناس، ولكن لهم أقارب، قد يكون الجد السابع العاشر قد رحل من هذه البلاد إلى بلاد أخرى. فالإنسان يسأل عن أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم، الأعمام والأخوال، فمن كان على قيد الحياة منهم فليصله به كما مر معنا البارحة، بحسب الإمكان الزيارة الاتصال السؤال كل هذا. ومن كان قد مات على الإسلام تدعو له بالمغفرة والرحمة فيكون. فإذا قد تكون الرحم بعيدة فلا توصل بسبب عدم المعرفة، عندك رحم وعندك قريب لكنه بعيد وأنت لا تعرفه، لا تصل أنك لا تعرفه. قد تقابل رجلا يتكلم معك فيقول نحن من أقارب أبيك، ولكن رحلنا، جدنا رحل بنا من المدينة إلى المدينة الأخرى. فهذا هو العلة في تعلم ماذا؟ النسب. هذا هو العلة في تعلم النسب. ولعلنا نكمل قليلا.
1: أحسن الله عليكم. باب هل يقول المولى إني من فلان؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قلت من تيم تميم. قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت من مواليهم. قال فهل لا قلت من مواليهم إذن؟
0: نعم، هذا لعله فيه ما قال، هذا الحديث فيه ما قال. نعم،
1: مذكور ضعف الألباني.
0: نعم،
1: في الحاشية ضعف الألباني.
0: أيوة هو ضعيف، فيه ما قال يعني ضعيف. نعم
1: صلى الله عليه.
0: لكن نشرحه مع الحديث التي بعده قريبا من المعنى. نعم.
1: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر

0: ما يقال لهم؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا، عتيقنا ينسب نسبتنا، وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون، إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات.
1: نعم، باقي في حديث في الباب هذا. إذن هذا الحديث دليل باختصار أن من عاش في قوم وليس من نسبهم بين أظهرهم وتناسل نسله وهو في قبيلتهم فهو منهم، ينتسب إليهم ويرجع إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا إيش منا. هذا هو الشاهد، يعني أنهم يكونون وينتسبون إليهم. إذن المولى، يعني إذا كان مولى يباع ويشترى ثم أعتق، فيعتبر واحد منهم مفردا من أفرادهم، يعني يصلونه ويتعاونون معه، والاعتراف بالنسب له كما أخبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا وجوب احترام المسلمين، أيضا وجوب احترام المسلمين وخاصة من قريش، عامة وخاصة من قريش، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم، لا يجوز لأحد أن يمكر بهم، لا يجوز لأحد أن يسخر منهم. فهم قريش من أشرف قبائل العرب، وأن لهم خصائص ليست لغيرهم، ولا يجوز التفاخر بالأحساب، ولا يجوز الطعن في الأنساب، وكما مر معنا وكما ذكرته سابقا، وكما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار.
1: نعم.
0: قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة.
1: نعم.
0: قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين.
1: باقي الحديث على الباب. طيب، إذن هذه الحديث التي معنا دلت على عظم من أعالى جاريتين، أي ابنتين فأكثر، ابنتين فأكثر، وحتى في بعض الروايات قال الراوي: ولو قلنا واحدة لقال واحدة. ولا شك أن الأبناء إما أن يكونوا ذكور وإما أن يكونوا ماذا؟

0: إناث. ويجمع الله عز وجل للشخص بين الذكور والإناث، وبعض الناس يرزقه الله بالإناث فقط، وبعض الناس يرزقه الله بالذكور فقط، وبعض الناس يجعله الله عقيما. فلما كان الناس والعرب خاصة في الجاهلية كانت تتعلق قلوبهم بمن؟ بالذكور. فتجده إن أتت له ابنة ماذا يفعل بها؟ يعدها، يقتلها. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب، كانوا يقتلونهم، يخافون إيش؟ العار وكذا من هذا الكلام. فهنا الله عز وجل جعل الأجر الوفير على مثل هذا، على مثل. وذلك أن الله عز وجل من آتاه إناثا، وهذا يدخل فيه أيضا كما قال أهل العلم الأخت أيضا، الأخت أيضا، فمن آتاه الله عز وجل بناتا واحدة اثنتين أو ثلاث، وواحدة سيأتي أو أتى أيضا، فاحتسب فيهن الأجر، رباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن وكذلك قام عليهن يعني بحاجتهن من المال وكذا، فإنه كان تكون له سترا من النار. هؤلاء البنات يكن له سترا من النار. فهذا فضل، هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا الإنسان إن رزقه الله بالبنات يفرح، فإنهن ستر لك من النار، بشرط أن تقوم على تربيتهن وتحسن تربيتهن وتقوم بما يحتاجون إليه مما يحتاجون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فإذا قمت بذلك فإنهن لك ستر من النار. نعم.
1: أحسن الله عليكم. باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز.
0: عال ثلاث أخوات، انظر قبل قليل تكلم عن ماذا؟ على البنات، يعني بناتك، الآن على الأخوات، هم أخواتك. نعم نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مقمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
0: نعم، إذن هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. فقد تفقد الإبنة، الإبنة الواحدة أو الاثنتان أو الثلاث، قد تفقد أباها، يموت الأب، يموت الأب، فيتصدى الأخ فيتكفل بأخواته، هذا هو المقصود. الأب قد يموت فيكون الأخ قام لأخواته، إخوانه الأولاد والنساء أيضا، فإنه إذا قام على أخواته بتربيتهن وبشأنهن وأعطاهم ما هم بحاجة إليه، فإن له مثله مثل من ربى بناته اللاتي من صلبه، فأيضا يكونون له ستر من ماذا؟ من النار، وإذا قام بالعناية بهن وجبت له الجنة. ولهذا الإنسان إذا مات أبوه فإنه يقوم على رعاية أخواته، لأن النساء ضعاف، ضعيفة، المرأة ضعيفة، ولهذا يا أحبة تجد أنها من ضعفها قد تأتي المرأة صاحبتها فتخرب بيتها، هذا تدل على أنها إيش؟ ضعيفة. قد تكون مع زوجها في أمن واستقرار وفي حياة سعيدة، وزوجها منعم عليها بأنواع بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي تضحك معه ومبسوطة وكذا، فتأتي صاحبتها أو واحدة لزيارتها فتنقلب هذه السعادة إلى تعاسة، وفجأة قالت أريد الطلاق.

0: تورد الخلع، وهذا يدل على أنها ضعيفة مسكينة. فلهذا من قام على تربيتهن سواء كانوا بنات لك أو أخوات، فإنهن سبب في دخول الجنة. وهذا عكس ما كان يفعله من ما يفعله الجاهلية، لأنهم كانوا يقتلونهن. نعم، آخر حديث في هذا اليوم ونقف عليه إن شاء الله.
1: بسم الله عليكم. باب فضل من عال ابنته المردودة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرافة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
0: هذا ضعفه الألباني عندكم؟ ضعيف في مقال؟ نعم، لعل فيه مقال، ولكنه المقصود به أولا يا أحبة أن الطلاق هذا موجود، والطلاق ليس كله شر، الطلاق ليس كله شر، فإن في الطلاق خير. فإن المرأة أولا المجتمع ما يرحم، نحن لا نطيع المجتمع على بناتنا وأخواتنا. فإن المرأة سواء كانت ابنة بنتك أو أختك قد لا تتوفق في اختيار الزوج، قد يأتيك رجل فيخطب منك فتسأل عنه فيخدعك من سألت فيثنون عليه خيرا فتزوجه، فإذا هو رجل سيء لا يعاشر فيحدث الطلاق. هذا لا شك أنه خير. قد تتزوج ابنتك من رجل لا يصلي ولا يدخل المسجد، هذا ليس فيه خير، ويؤذيها ويسبها ويشتمها ويضربها، فلا شك أن هذا الطلاق خير أو شر؟ خير. قد تجد رجلا مدمن لهذه المخدرات وغيرها، نسأل الله السلامة، فإذا الطلاق فيه ماذا؟ فيه خير. وهذا الطلاق يا أحبة سواء للرجل أو للمرأة، قد الرجل لا يوفق في امرأة أيضا. فالشاهد من هذا أن المرأة قد تزوجها، ابنتك تتزوج وأختك وأبوك ميت تتزوج، فتعود إليك، تعود إليك، فإنك تقوم على على على ما تحتاج من أمور الدنيا والآخرة، فإنها ماذا؟ فإنها لك صدقة، فإنها لك صدقة. ولكن لا نطيع المجتمع، لأن المجتمع في بعض الأحيان يكون شديد على من؟ على المطلقة. وهذا لا شك أنه خطأ. كم من امرأة طلقت في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت، تطلق من صحابي وتزوج من صحابي إلى هذا الزمن. المرأة تتطلق اليوم وبعد فترة يأتي لها نصيبها وتتزوج وتخلف وتصير جدة الأمور هذه هي. فالمقصود أن من قام على نفقة ابنته أو أخته التي تعود إليه مطلقة فإن هذا صدقة منك ويقبلها الله عز وجل منك إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله.
0: نعم، مثل الحديث الأول. نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
0: وهذا فيه فضل، والله فضل عظيم للمسلم، وهذا فضل الله عز وجل. أنك في الأصل أنت مكلف بأن تطعم أهلك، أنت في الأصل مكلف، تتزوج فمكلف، واجب عليك أن تصرف على زوجتك، وواجب عليك أن تصرف على أبنائك ذكورا أو إناثا، ومع ذلك جعله الله عز وجل لك صدقة. ولهذا علينا أن نحتسب الأجر. تدخل الطعام إلى بيتك، الشراب إلى بيتك، حتى الماء الكسوة تدخلها إلى بيتك، احتسب فيها الأجر، فإن لك ماذا؟ فإن لك صدقة. فانظر إلى رحمة الله بنا، وانظر إلى فضل الله عز وجل. يرزقك الذي رزقك بالعمل والمال الله عز وجل، فتأكل أنت ويأكل معك الأبناء والزوجة والأب إن كان على قدر قيد الحياة، والأم والقريب والبعيد، كل ذلك يحتسب لك ماذا؟ صدقة. انظر هذا، أنت تعمل، الله وفقك للعمل، أخذت الراتب، اشتريت مقاضيا لأشياء لبيتك، أكلوا منه الأبناء والأولاد والزوجة، وأبوك إذا أتى أو أرسلت له، وأمك، أخوك، خالتك، عمك إن أتوك إلى البيت، ضيفك إن أتى، كل ذلك صدقة لك. ولكن عليك أن تحتسب ذلك، عليك أن تحتسب ذلك عند الله عز وجل، وتنوي نية عامة تكفيك، تنوي نية عامة أن كل ما أكلت وشربت واكتسبت وسكنت وركبت حتى في، فإنك تحتسب فيه الاستعانة على طاعة الله، وتحتسب ذلك الأجر عند الله عز وجل، فيكون لك خير، فيكون لك خير لك. وحتى ينجيك الله عز وجل من نار جهنم، ويرزقك الجنة، ويبارك لك في هذا الرزق، ويبارك لك في أهلك وزوجك وأولادك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا ولكم، وأن يوفقنا، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة، التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر، هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجا وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح، وهذا قبر إبراهيم، وذاك قبر موسى، وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستقبل

من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض: إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت. فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا: نعم العبد إنه أواب. فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام، بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة. أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم: افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربة، هذا كذا، هذا كذا. يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين.

0: وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم، لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني في تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد
1: وكيف يصلي. ذكر رحمة

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت نسوت أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى آمرا به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الاصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام
عندما أتى إلى

قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه كل داعي

يدعو إلى الله، ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم أتى علي بن أبي سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن

ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيد كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير. فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه، ما كان قوله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار، يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة.

آخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أهل النجاة عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل. يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد.
فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس، لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعبار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور.

في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها. هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال: والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسي. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم من اهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها.

البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره الكتاب والسنة ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان،

كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها

ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوة عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر آخر حياته. لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو

رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك، وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عين صاد، ذكر رحمة.

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

مثل زوجا يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

0: سدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله ونزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن

0: ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين. توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء الخلافة وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة

على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، فاستجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة، فجاءوا بصفة أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام، يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. فهذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده.

0: هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به التوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله: أيها الناس، أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة في التوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه، بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية:
1: قل كفى بالله
0: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه، كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعوا النبوة كثير، أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره، مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعده، ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، ألا يمهلهم الله عز وجل؟ أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب، علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم، مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان ما جاء بك، يعني ما هو هذا وقت مجيء، ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شره، وقال اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا، هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت، هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
2: إن لله سيفا مغمودا عنكم.

0: يقول عبد الله بن سلام: سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة إنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده، فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها ويتمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، أن لا تقتلوه. نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. هذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة،
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر

0: الله عليه وآله في الفتنة. قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
1: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
1: نعم، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
0: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
1: نعم.
0: قال: ما لك ولها يا
1: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله، تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
0: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
1: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
0: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
1: نعم.

0: أو فهم عمر فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال بل يكسر، هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه قد حصل. نعم.
1: قال ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى
0: نعم فأمرنا
1: فقال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه قد حصل، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، هو أمير الكوفة، استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
1: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال، فقمت عن عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه.
0: فسمعت. يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا، أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
1: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
0: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة.

0: حذيفة بن اليمان. نعم.
1: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر.
0: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به، من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
1: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
0: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة، لا يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم، لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرقة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم وتسألهم، هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله،
0: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
0: نعم، يحث على، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
0: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
0: شوف الحث على التعلم، رسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة من كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله هل أبعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء،
0: عمياء ما فيها، ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما يبتدي في نفسها فقط، بل لها

0: يروجون لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثير من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم،
1: بقي جملة في الحديث.
0: نعم،
1: بقي جملة في الحديث.
0: نعم،
2: قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا؟ نعم، ما بيدي حيله، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك أمنيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم،
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم، أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم،
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة؟

0: الإسلام أم من الكفار؟
1: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل فصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
0: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
1: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكت، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريتي، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
0: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
1: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
0: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية، أو أنها من الأمور الدنيوية؟
1: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
0: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
1: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
0: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم؟
1: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير، وإما أن تكون وسائل شر، حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
0: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب، وهل يجوز الانتساب؟
1: السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم. نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
1: أظن الوقت غلط.
0: أحسن الله.
1: نعم.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسطية عند أهل السنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 43 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم في تقدمة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أن عنوان هذه المحاضرة عن الوسطية عند أهل السنة. وقبل أن أخوض فيما يتعلق بمفردات ومحاور هذه المحاضرة، ثمة تقعيد مهم يتعلق بالألفاظ الشرعية التي لها حقيقة شرعية، بالألفاظ التي لها حقيقة شرعية، إذ إن دراسة دلالات الألفاظ، دراسة دلالات الألفاظ التي لها حقيقة شرعية أمر في غاية من الأهمية، ويعتبر مفتاحا، يعتبر مفتاحا لفهم ما يحيط بالعلم من إشكالات معرفية كانت أو موضوعية. وهذا الفهم والوصول إلى حقيقة الفهم إنما يكون باستقرار

النصوص الشرعية لهذا اللفظ وتحديد المراد منه، وهذا يستلزم ضرورة تتبع استعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح وعرفهم لهذا الاصطلاح، ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بلغة عربية بينة، وهم أهله أهل العرف، فما تعارفوا رضي الله عنهم عليه من دلالة اللفظ يعتبر هو الأصل في معناه، يعتبر هو الأصل في معناه. ومن ذلك ما نحن الليلة بصدده عن الوسطية. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدراهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا بهذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده عرف مراده بتعريف النبي بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. فإن هذا هو المقصود، أي الوقوف على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما بينه قد علم المراد، هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، أي المراد بهذا اللفظ في القرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام
أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم أسباب ماذا؟ الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا التقعيد المهم في الألفاظ التي لها دلالات وحقيقة شرعية، فإن لفظ الوسطية ولفظ الوسط هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. إذن يجب فهم هذا اللفظ بناء على هذه القاعدة. وقد أدرت هذا اللقاء وهذه المحاضرة على محاور: المحور الأول في بيان معنى الوسطية لغة واصطلاحا، أو الوسط لغة واصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية. المحور الثالث أدلتها. المحور الرابع مظاهر الوسطية ومجالاتها عند أهل السنة. المحور الخامس آثارها. المحور السادس الخاتمة: ختم الله للجميع بخير. فأما أول تلك المحاور وهو معنى الوسط لغة واصطلاحا، الوسطية مأخوذة من الوسط بالتحريك، ولأهل اللغة وعلماء اللغة عدة معان ذكروها في بيان معنى الوسط. لهم معان عدة قد ذكروها في بيان معنى الوسط، نجمل القول عليها فيما يلي: أنه يطلق الوسط أولا نقيض الطرف، يطلق لفظ الوسط في اللغة لدلالة على نقيض الطرف، كما قال العلامة ابن منظور رحمه الله في أحد معاني هذه الكلمة: وسط الشيء ما بين طرفيه، ما بين طرفيه. ومن المعاني أيضا أن الوسط يأتي بمعنى الأفضل والأخير. قال الزبيدي رحمه الله: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، وهي أنفس خرزاتها. أنفس خرزاتها. يقال رجل وسيط أي حسيب في قومه، ويقال وساطة الدنانير أي خيارها. قال الأزهري رحمه الله: وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، لأن العرب تستعمل التمثيل كثيرا، فتمثل القبيلة بالوادي وبالقاع وما أشبه ذلك، وخير ما في الوادي وسطه، فيقال هذا من وسط قومه ومن وسط الوادي. معناه كله في هذه المعاني أي من خير مكان فيه، من خير مكان فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمته وسطا أي خيارا. انتهى. المعنى الثالث من معاني الوسط العدل من القوم، يطلق على العدل من القوم. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال الفيومي في المصباح: يقال شيء وسط أي بين الجيد

الكدي والردي إلى أن قال وفي التنزيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى التوسط أو المتوسط. يقال ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة، أي توسط في الحق والعدل. وفي التنزيل قال الله تعالى قال أوسطهم، أي أقصدهم إلى الحق. والمعنى الآخر الرابع أن الوسط يأتي بمعنى التمكن. قال ابن منظور رحمه الله وسط الدابة للركوب خير من طرفيها. لماذا؟ لتمكن الراكب، لتمكن الراكب. قال ولهذا قال الراجز إذا ركبت فاجعلاني وسطا. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، ولا متمكن. هناك معان واشتقاقات أخرى كما ذكرت ذكرها أهل اللغة ترجع كلها إلى هذه أحد هذه المعاني التي ذكرتها. كل هذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لتتبين أن هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المشتركة، فحيثما ورد وجب البحث عن القرائن والدلائل التي ترجح حمله على أحد معانيه، أعني في اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث بيان معنى الوسط والوسطية في الاصطلاح، بيان هذا المعنى الاصطلاحي يتضح لك إذا تأملت قول الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال سألت أبا العالية رحمه الله تابعي الجليل، سألته عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال حمزة فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، أي بقول أبي العالية، فقال يعني ما رأيك في جوابه؟ قال صدق ونصح، صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، تريد أن يهديك الله صراطه المستقيم الذي تدعوه في كل ركعة، فالزم سنة خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والزم سنة خلفاء أصحابه من بعده، وسر على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الوسط، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال، وهو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادات الأمة، إذ إن الله تعالى قد شهد لهم بأنهم أمة وسط، أي خيار عدول. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أمة وسطا، هذا اللفظ قد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر هذا إلى ما ذكرناه ابتداء في القاعدة.

أو ما أتانا من أحد قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. زاد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ لنوح. قال ثم أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أشهد عليكم. استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية من سورة البقرة في كتابه العظيم إعلام الموقعين على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وبين وجه الاستدلال في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، أمة خيارا عدولا. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا حقيقة الوسط. هذا حقيقة إيش؟ الوسط. فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. الوسطية أيها الإخوة، هذا اللفظ الوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يقتنفان هذا الوسط وهذا العدل. أحدهما، أحد الطرفين ينزع إلى غلو وإفراط، والثاني ينزع إلى تفريط وإضاعة وجفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي منك، بزيادة أو نقصان، يعني إما زدت فغلوت أو أنقصت ففرطت. وقال في إغاثة اللهفان: قد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا إذن معنى الوسطية اصطلاحا. المحور الثاني في بيان مكانة الوسطية، لعله قد اتضح لك أيها المحب بما تقدم بيان مكانة الوسطية، إذ لزومها هو لزوم طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام سنته والسير على طريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء.

الراشدون المهديون. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم في هذه الآية فسرته الآية عقبها وهي قول الله جل وعلا: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه على الصراط المستقيم ويدعو إلى الصراط المستقيم ويهدي من اتبعه إلى صراط الله المستقيم. من أجابه نجا وهدي، ومن لم يجبه ضل وهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. وخرج عن الوسطية والاعتدال، ففي الصحيح عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتوقع أن يأبى المرء دخول الجنة ولا يرغب في ذلك؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى، فإن أبى هلك وخرج عن الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين قال الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى، يخشى على نفسه رضي الله عنه، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، فاستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، كما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أهمية ومكانة الوسطية في الإسلام وعند أهل السنة. قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن قدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. إذن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا وأصل كبير في الباب، ليس كما يتصوره البعض بأن القضية ثانوية، وبالتالي لك الخيار في أن تتبع وتلزم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا.

كلا. فمن أراد الظفر بالوعد فعليه بتحقيق العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وعليه أن يجرد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في صغير الأمور وكبيرها، دقيقها وجليلها. الرجال في هذا والنساء على السواء، الأحرار والعبيد كذلك. فإن الخير والفلاح والفوز والنجاح والسعادة والكمال في ذلك وفي تحقيقه. هذا هو الوسط، هذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال الحق. أما المحور الثالث في أدلة الوسطية، أدلة تقرير هذه القضية المهمة والخطيرة، أدلتها كثيرة في الوحيين الشريفين. فمسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء به في هديه ودله وسمته والتزام شريعته، هو الوسط وهو العدل وهو الوسطية كما تقدم. ليس لك ولا لي ولا لغيري ولا لغيرك أن يفسر الوسطية كما شاء، كيفما شاء، بأي معنى شاء. ليس لك أن ترسم خطا وطريقا مغايرا للخط الوسط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفسره وبينه وفهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إذن الآيات الدالة على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تحث على ذلك كلها من أدلة وسطية أهل السنة، هي من أدلة أهل السنة في الوسطية وفي ضرور التزام الوسطية والاعتدال فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، في 33 موضعا. هذا التكرار يدل على الأهمية وعلو المنزلة والمكانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات كثيرة. ومن أدلة هذا الباب أيضا قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل في علاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا

بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال جل جلاله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر بالاستقامة ونهى عن الغلو وقال: لا تطغوا. والطغيان الخروج عن الحد من جانب الزيادة. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروا من أي شيء؟ استغفروا عن التقصير. استقم واحذر من التقصير، واحذر من الغلو، فالزم الجادة تفز بإذن الله. من أدلة هذا الباب أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. المعنى قال ابن حجر رحمه الله: لا يتعمق أحدهم أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ونقل عن ابن المنير أنه قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. يقول ابن المنير: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ووضح معنى التسديد والمقاربة بشكل واضح أيضا العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال: سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم فقاربوه، أي اقتربوا منه. والسداد الصواب. السداد إيش؟ الصواب. ما هو الصواب؟ قال: وهو بين الإفراط والتفريط، فلا غلو، فلا تغلو ولا تقصروا، فلا تغلو ولا تقصروا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، رمي جمرة العقبة وهو على راحلتي: هات القط لي. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة حينها: أمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو الغلو في الدين، يعني لا تزل عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد والزهد لعبد الله بن المبارك وهو صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، بريدة يقول رضي الله عنه، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل، بينما هم يسيرون، بينما هم كذلك إذا هم برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتراه يرائي؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه.

فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. أي عليكم هديا وسطا لا غلو فيه ولا تقصير. هكذا أيها الأحبة نجد في نصوص الوحيين الشريفين ما يشفي العليل لمثل هذه الأدواء من غلو أو تفريط، تحتاج منا إلى تأمل وتدبر وإدراك، والموفق من وفقه الله جل وعلا. المحور الرابع من مظاهرها ومجالاتها عند أهل السنة، بناء على الذي تقدم، فإن التوسط أو الوسطية لا يخص جانبا دون جانب، بل يشمل جميع الأمور في كل الأبواب، في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب الأخلاق والسلوك والآداب والمعاملات، وهكذا في كل جانب من جوانب شؤون حياتك. لأن الإسلام الحقيقي الذي جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصار عليه أصحابه من بعده هو المنهج الوسط المعتدل في كل شيء، في هذه الأبواب التي ذكرناها، في جميع المجالات العلمية والعملية. أهل السنة هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة. تبين ذلك بيانا شافيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين توسطا في باب الأسماء والصفات، وفي باب الخلق والأمر، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الصحابة، ثم قال: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي موطن آخر قال: هذه الفرقة الناجية هم وسط في النحل، كما أن الإسلام وسط في الملل. انتهى. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. خروجك إذن عن هذا المنهج خروج عن الوسطية. المحور الخامس في ذكر جملة من آثارها، لن أستوعب لكن أذكر ببعض الآثار. من حقق الوسطية والاعتدال النبوي الذي جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاز وأفلح ونجح وسعد وأرضى الله سبحانه وتعالى في ذلك، أعني في لزوم السنة والتزامها، لأن الله تعالى أمره بأن يمتثل ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أوليس ذلك كذلك، كما ذكرنا جملة من الآيات في هذا وغيرها كثير. فمن الآثار التي تترتب لمن التزم الوسطية والاعتدال النبوي من هذه الآثار أن متمثلها ومطبق الوسطية محصل للهداية وسالم من الضلال والزيغ. هذا بين. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

ترى الله كثيرا. فمن تمسك بالسنة والمنهج الوسط والطريقة المعتدلة نجا من الزيغ والهلاك والضلال. قال الإمام الزهري رحمه الله كما أخرجه الدارمي بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من آثارها أيضا أنها عصمة، من التزم ذلك، أن في التزام الوسطية عصمة وأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة، لأن نصوص الوحيين تأمر بالاعتصام بكتاب الله وتنهى عن الفرقة والتفرق. وهذه حقيقة ظاهرة لمن تأمل الوحيين الشريفين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث العرباض بن ساري المخرج في السنن وغيره، وهو حديث صحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. الجملة هذه جاءت في سياق الذم والتحذير والثناء والمدح لمن لزم السنة وخرج عن هذه الفرق الكثيرة. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدثوه على خلافها أو ما أحدث على خلافها. من ذلك أيضا من الثمرات من لزم الوسطية الحق لا المدعى كانت له بإذن الله تعالى فكاك من سبل الشيطان. قال الإمام ابن رزين رحمه الله في السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال رحمه الله: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان واقف. هذا الشيطان ولا يدعو؟ يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. يقول الإمام ابن نصر: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من الآثار أيضا أن من تمثلها

بحقيقتها كما مر وصدق في تحقيقها، يصل الأمر به بإذن الله إلى درجة محبة الله للعبد، وأن يكون وليا لله. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في جامع العلوم شارحا هذا الحديث أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ليس بالبدع والخرافات والضلالات والخيالات والجهالات، هذا ولي للشيطان ليس وليا للرحمن. من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، إلى أن قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك أن لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى تحقيقها إلا من هذا الطريق. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. هذه جملة من ماذا؟ من آثار من التزم الوسطية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحور الأخير وهو الخاتمة

أختم حفظكم الله أجمعين مذكرا نفسي أولا والحاضرين ومن يستمع إلينا ثانيا بكلمتين جامعتين فيهما تلخيص لهذا اللقاء، فيهما إيش؟ تلخيص لهذا اللقاء. إحداهما، إحدى الكلمتين، لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتع به ونصر الله به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. والثانية لسماحة الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فالكلمة الأولى هي عبارة اقتضبتها لكلام قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وكان ذلك في عام 1939.

30 بعد 400,000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الدورة 1439-1440 من الهجرة النبوية. وفيما قاله حفظه الله قال: لا مكان بيننا لمتطرف، يعني غال، لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه. ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، أي يستغل موقف الدولة وفقها الله وسددها وأعانها في حربها للأفكار المتطرفة، فيستغل هذا المنحل هذا الموقف لنشر ماذا؟ انحلاله. لا مكان لهذا ولا مكان لهذا، لأن كل هذا سواء هذا الطرف أو ذاك مناف للاعتدال النبوي، مناف للوسطية الحقة، مناف للوسط الحق. فما أعظمها وأدقها من كلمة جامعة أقول لمعنى الوسطية: فلا إفراط وغلو ولا تفريط وجفاء وانحلال، كلاهما خطر وكلاهما محارب، لا مكان له ولأصحابه بين جنبات هذا الكيان العظيم الموفق والمسدد بإذن الله المملكة العربية السعودية. الثانية، المقالة الثانية، وهي أيضا اقتضاب من محاضرة لسماحة العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله في كلية الشريعة بالرياض، مما جاء فيها قال: يجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو يجب علينا أن ننكر أيضا التساهل والتفريط، أما أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر وقد يكون أخطر. فالآن أنا أرى أن الإنكار كله على الغلو والتطرف، وهذا صحيح، نعم ننكر الغلو والتطرف، لكن يجب أن لا ننسى التساهل والانحلال والإلحاد، يجب أن نركز على الجانبين وأن نحذر من هذا وهذا. وهذا ما تضمنته مقرراتنا الدراسية ولله الحمد، تحذر من الإفراط وتحذر من التفريط وتأمر بالاعتدال عملا بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد وطريقه واحد، أما ما عداه من المذاهب والنحل فهي متعددة كثيرة لا تحصى، وهي تكون في إفراط أو في تفريط، فالإفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في التساهل. وهذه السبل التي حذرنا الله منها هي من الجانبين: سبل الغلو والتطرف والزيادة، وسبل التساهل والضياع، إلى أن قال: إن من يخرج عن هذه الجادة جادة الوسط يقع في أحد الجانبين، إما الإفراط وإما التفريط، كلاهما مذموم، لا يسلم إلا من كان على طريق الوسط الذي أمر الله به، كما في آخر سورة الفاتحة الذي أمرنا الله أن نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل الوسط، وكما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا الله أن نكون معهم وأن نسير معهم، وإن كنت معهم فلن تستوحش أبدا، وحسن أولئك رفيقا. إنما يستوحش من لم يكن معهم، إما جانب

0: الإفراط مع الغالين، وإما في جانب التفريط مع المتساهلين. ثم نبه فقال: نحن نسمع الآن كثيرا التسامح والحث على التسامح والترغيب في التسامح، هذا فيه إجمال، لأن التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك بأن تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك فهذا التسامح المحمود المطلوب، أما أن تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو ويسمح، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله عز وجل ولا يتسامح في شيء من ذلك، لأن التسامح لا يكون في حقوق الله، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فحقوق الله لا يتسامح عن شيء منها مع أحد كائنا من كان، لأن هذا هو المداهنة. قد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وتوعده أن يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل إرضاء الناس، لأنك لو تنازلت عن شيء من دينك أو عن دينك رضوا عنك لكن يسخط الله عليك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، إلى أن قال: فلا يتنازل المسلم عن شيء من حقوق الله عز وجل، إلى أن قال: نحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين، يريد المتشددين الغالين، ولسنا مع المتساهلين، وإنما نحن مع المتوسطين، مع الصراط المستقيم، مع السبيل المستقيم، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذا ما نتدارسه وندرسه في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، نتدارس طريقة الوسطية في كل أمر من أمور الدين. يجب أن نعرف أنه لا يركز على الإنكار على المتشددين الغالين فقط ويترك المتساهلون، بل ينكر على هؤلاء وهؤلاء، يحذر من هؤلاء وهؤلاء، يبين الطريق الصحيح في هذا الأمر كي لا يلتبس على الناس. إذا تكلم هؤلاء ونادوا بالتساهل والتسامح والتسيب، أو قام الغلاة المتشددون ونادوا بالغلو والتشدد والتطرف، لا يجوز لنا أن نسكت، لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا، بل يجب أن ينكروا على الطرفين وأن يبينوا الطريق الصحيح للأمة لئلا يضلوها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث يا عين صاد ذكر رحمة.

بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخل

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: الكذاب.
1: نعم. وكذلك هذا الحديث الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب، فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، أدل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى فزادتهم إيمانا،
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
2: وقال الله تعالى ليزدادوا
1: إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي فرحه

0: المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحب الى النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه قال كفر او قولات او ذكر من الايمان فجعله كفرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار يوم القيامه من قال لا اله الا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها. من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناه كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم.
1: ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه.
0: نعم. لما عرف الايمان وذكر الادله على تعريفه عند اهل السنه والجماعه ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي.

فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا. يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه، هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل، ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على الخبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينفع

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكبير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار السابقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ فالله جل وعلا يتحداهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في خبره سبحانه لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان، ما أحد يدعيه، ما يستطيعون هذا. والله يتحداهم يقول أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترف يقول أبدا هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا. ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى وهو الخالق جل وعلا، هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنوهم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله،

0: يعترفون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم.
1: إذا ساعدناه وغاب عنا
0: يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول، مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة، نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به، وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، في أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهده وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا، مثلا مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا، إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب.

بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيطيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمع ولا نرى رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مذكور في أول سورة النجم. الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء: لنريه من آياتنا. فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها، ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلاة

0: الخمس من فوق سبع سماوات ثم نزل صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل إلى الأرض ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره. قريش لا تنكر الرؤية، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريعة، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقدم روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. قال ملك الموت إلى ربي وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر، ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء ولا نقول كيف وكيف. نعم.
1: لذلك ملك النور لما جاء الى موسى عليه السلام ليقضي بها فقمه فقطع عينه فرجع الى ربه فرد عليه عينه، ومن ذلك اخبار الساعه.
0: ومن ذلك من اخبار الغيب التي يجب الايمان بها المستقبلة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض، كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء، كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هل من علامة الساعة هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامة الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر، كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا.

0: كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت لأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني الكبرى، العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: ومن ذلك أشراط الساعة من تخوف الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلوه.
0: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب، من الدجل وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله. وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعجوج ومعجوج قبيلان من بني آدم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني نجعل للشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، رفض أن يأخذ منهم شيئا وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين بين الجبلين وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد يستطيع أن يظهر أي أن يرقى عليه، فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال هذا رحمة من ربي، لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه الأحاديث، والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض، خلقنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها ورد فيها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: الشمس
0: تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس، فهي تطلع من المشرق وتغيب في المنظر، كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب، قال له: هذه المعجزة العظيمة التي بهتك، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعافى الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا، انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة، الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأشهد أن وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، شوف ولا لازم من الصحة هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء، طيب الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح،

0: الله جل وعلا ذكر في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: وعذاب القبر وتعليمه حق، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم به في كل صلاة.
0: استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، والا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، ومن فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنزاه من الموت. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل عادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان

0: قلت فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر. وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط. ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم، في ليلة واحدة. نعم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغرب على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم. كان من أول لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يرجون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ رحمه
1: الله: هل يعود إلى السماء جروح والبدن
0: إلى الأرض أم إطلاقها؟ لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط. كل هذا غير صحيح، لأن الله قال: أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم.
1: كيف نجمع بين رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم